0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. آن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأمم أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبندا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجة في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية، وحييكم تحية كبيرة. قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا، ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة. الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء عن المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن تتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغطي الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما غاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف، والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب. ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغطي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم. يجب أن تطرح قضية التعويض، يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولايات السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك القضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. ما حكى جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج. هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين.

0: جميع فئات شعبنا، كل ذلك مهم. يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة الحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ بالحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات

0: هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
0: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟
0: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة، مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال، يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة، وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا، أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة، أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني ضيق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هي دي كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
2: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
2: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه، يعني ليش ما كل السودان؟ فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كندكات وميارب.
3: كندكات وميارب. كندكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.
4: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرادي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأت التطعيم لازم أنت تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان و

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العايدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتي إنه ما في حرب، قصتي إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعياً لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور، نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحف الثوري السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار، ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوة الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
12: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان، وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لماليزيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع أحد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعيينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعات السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هناك متطوعين يتعرضون لقتل، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من

0: على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور وعلى مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة عن المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية قيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق قيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت قيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، 10 معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني، تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية يعني. الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه هزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن في أسر، مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء، والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والرصيرس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة 2 أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا، لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني، كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسلسل

0: سيارات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة، يعني كلهم ما بيرعوا الضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، لأن كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول، يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب من أجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيلة على سوق الصرف، بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير، توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يأثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو، إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده، لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي، أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور، كمان كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا، 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بقى طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بقى سكيرس أو نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ أنا أفتكر أنه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات، اللي هو خاصة البترول، وبرضو التحويلات تحت الأسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس أن خط الثروة بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في مضايع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا لحوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
3: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت أنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
4: حقيقة بالنسبة للبنك السودان، أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاع الدوله السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره مفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزاه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجه بالنسبه لمساله الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني لما كله بيقوم به بنك السودان يعني، انما الاداره الاقتصاديه للدوله يعني تكامل الاداره الاقتصاديه للدوله سواء كان في وزاره التجاره فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالاولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذي بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني. زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبدأ له حبتين إن شاء الله أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
3: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، وأنا أوعدكم على أنه عندنا حلقة ثانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحباكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سوريا عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سوريا تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوريا عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبدالله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يقفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهاي ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقيم كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص عالي في معسكر دقي ناجية سودانية. الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في من دي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

دندكات وميارم. دندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. دندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب. وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السري خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحف الثوري السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي هسه مفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية

0: في من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحسي الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
7: سامعين الأعزاء أهلا و

0: مرحب بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا انتم عارفين انه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد انه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب انهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
1: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا الشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
0: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
2: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني اخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم، يعني جايين من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شويه كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبه دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا اخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسه دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس انه منهم امل انه الليله يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكره يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني اخواتي الاثنين دل طبعا امي قاعده هناك في تولم، يعني اخواتي الاثنين دل امي تضرب كلها مره تسال انتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه اهم تجون راجعين. يعني الحاجه جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حس لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضو امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن، ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يفكوا، يعني انت الزلو اللي قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليك وبمش المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني. أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بيقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي يعني. الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، فما تمشوا، انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قاعدنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همه لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمتهم، دي اخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيهم، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
0: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الاوضاع بتاعتي متقلبة. فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، يعني نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشاره، ما عندنا هدف كده في النهايه يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرا عشانه. عشان السيد كده حاليا في جماعه كتار طلاب كميه، خلوا القرايه جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا. نحن ذات ناس في المدرسه عددنا من كم 60 نفر، يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن هسه ظننا بكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة، بأخبار جديدة، أهداف جديدة. تمام، منتظرين الامتحان ان شاء الله، عن طريق جدينكم انتم. شكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتو عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم.
0: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
2: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشات وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قال وحكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حرسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
0: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لما نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
4: من المعسكرات
5: من المعسكرات.
6: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر.
7: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا.
5: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل دي أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان، في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار انه المشكلة دي هتتحل. بالعكس، المشكلة دي بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاص شغال والتشريد حاصل والناس نازحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئات مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص دي يجيف، نزيف الدم دي يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس اسمه تقليل الرأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام. ما بالعكس، الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني إحنا قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، ودي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه. يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفغر شعبه أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في ال7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمن هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه السي قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف، يتفتح المسارات الإنسانية، بحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه، كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلعوا كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرجوا من الزنازين، بحداك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه. والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي. يعني انا ما بقول انه الكيزان دي بس او الحركه الاسلاميه دي القاعده في بورصدار او في سلطبه، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا هم حركه اسلاميه، هم تربيتهم هم ابنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الافريقي انه هو ما مؤسسه او هو ما طرف سياسي في الازمه السودانيه دي، انه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الازمه السياسيه السودانيه دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئه وعن أسباب تأسيسه أصلا وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما انه اي نزاع يتسوى بالطرق السلميه. والاتحاد الافريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانيه، كان متمسك بسياده السودان ووحدته واستغلاله وسلامه اراضيه، وكان بيتكلم عن دعوه لعمليه سياسيه شامله لاستعاده الامن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يكون طرف، ما انه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الافريقي ده يلعب كطرف او يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه انه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد افريقي حتى في دعمه للمبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة ايش، مفترض يكون واقف عنها، واقف في مسار متساوي او مسافة متساوية من جميع الاطراف، ما يدي طرف شرعي على طرف اخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني، انت كده ما في الحياد، انت اذا بتميل عن لطرف مقابل طرف اخر انت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. الاتحاد الافريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة انه يساهم، اذا ركز مع ادواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الاساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لاحد اطرافه، بدون اكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعة الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين أنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية، ده اللي إحنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي تشعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار اللي ممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي للاتحاد الأفريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين. ده مفترض، ده أهم دور مفترض يكون بالاتحاد الأفريقي. ممكن تاني، يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح اللي طلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخريات الحوار أيا كانت. يعني قبل لو ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة، أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخريات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نصب نفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح. يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ
1: للأوطان وطالب اللجوء. طيب إذا أنتم كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقين نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داير اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في زول بيلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده، زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجأ كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنجا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور، نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني سوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني، كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار. وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
7: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لماليزيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، بيعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعيينه نائبا له وقال له بصريح العبارة وهذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. في هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعات السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجعنا أنه نحن

0: قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في الرسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينذر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة عن المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للسع في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا، أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك، ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني، سوء تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية يعني. الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه هزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن في أسر، مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء، والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والرصيرس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة 2 أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض القرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا. لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثير.

0: جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه وكل شيء، يعني منعدم جدا في النيل الأزرق، يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة، يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، لأنه كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب من أجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو، إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات اللي فاتت دي، أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور، ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضه يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، في بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا، 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7,300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بقى طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بقى سكيرس أو نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ أنا أفتكر أنه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات، اللي هو خاصة البترول، وبرضو التحويلات تحت الأسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس أن خط الثروة بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضائع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس إنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. وبالتالي في بيجي تهجم على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4,300 4,400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
3: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني أنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت أنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
4: حقيقة بالنسبة للبنك السودان أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا أفتكر أنه السياسة بتاع البنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا حتى أنه يعني أثر على سعر الدولار، وحقيقة كان أثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا. ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أنه الدولار الثاني حيرتفع يعني. ف البنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت للسوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. نعم طبعا ما يعني لما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر فيما يتعلق بترشيد الاستيراد فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانية اشتغلت مع الادوات بتاع البنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل اجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة او يعني تغذي بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبلع له حبتين يشرب أنه كويس بعد الثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
3: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، وأنا أوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سوريا عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سوريا تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوريا عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبدالله، من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا. عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات، وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهاي ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين, كلية دعوة دراسات إسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في من دي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نسعى لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
3: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
2: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
3: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية، لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية، وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما. وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
2: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
3: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة، بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة، وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني بدون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع لها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار، حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
2: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
3: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
2: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار، فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
3: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
2: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
3: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية أو وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدمه من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
2: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
3: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
2: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
3: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
2: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار مع اندلاع حرب أبريل 2023. لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنج راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة.

0: اللقب بي اف سموكر.
1: كلمنا عنك الحلم البدايات والرحلة.
0: قصتي مع المزيكا بدت من بدري, ممكن تقول من 2015-2016. أول حاجة بدت بها كان الاستماع, يعني لسه ما فكرت أغني, لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية, لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني, وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل خيالي عادي. دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن وانا لسه يعني مع المزيكا دي واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كده, بس كنت سألت نفسي, قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كده إنه أغني وما أغني وبتاع, فقمت مشيت لأخت خالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل, وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته وقلت له أنا والله قاعد أغني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة فما قصر معي والله, يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة, وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حق الراب.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
0: والله إنه لما غررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين, كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم, وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف, وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو, لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم. كان بتجي فيه البيتات جاهزة, كان بقدر أسجل, بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها, ما جنحت يعني. واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة, وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي, وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي, غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط. بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها, وكنت دائما متفائل.
1: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
0: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها, وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول. كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس, ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو, الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر, وأقدر أطلع فروات جديدة. ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا زادي ما كنت متوقع إنه أنا أديه, وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد, لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي. وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخزلان والمشاكل, المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم, لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة, الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها, لأنه تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
1: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
0: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب, لأنه قريب من الشارع من الحياة اليومية, والزول اللي بغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقوله بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه, ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخزلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني, وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب, خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها, لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة أو يقول لهم يعيشوا كيف يعني, لكن يحكي تجربته بصدق, ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس

0: مرة بالتجربة دي براهو.
1: لو قارنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: أو لما انت تقارن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور، يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، ما حاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
1: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
0: وفي النهاية بشكر راديو دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: كأنك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
0: راديو دبنجا دبنجا
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
2: في شهرين الماضي ديل سمنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات بدت من الغرة ولا شريكي سمنار تمام بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي تمام يعني أعمار محددة يعني متوسط لحد يعني الثانوي ممكن أولى تانية كده في الحدود دي تمام الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط يعني حالات بسيطة في الأولاد يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد تمام في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة تمام بيكون بجرنون العملية في بعض الغرة يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كائل المواطن الاسعار بتاعة العملية اللي اقصد الفحوصات للصورة العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني وفي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد تمام غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سيبنار تمام يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سيبنار لأن انت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده ويبدأ ينصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000 تمام كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر كويس غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول انك شنو لان زايدة ما بتستحمل فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتنصدم بالاسعار احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم اما بالنسبة لوضع الصحة تمام نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد يعني انه بتاجروا بمرض الناس كويس ارتفاع خيالي في الادوية في الفحوصات في بتاع غرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ب7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني انت دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. يعني دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبلوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجة كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك أولي. دبنجة نزاهة دقة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هساريان في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودائرة نزيد دكاني ده، دائرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يستيقر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العالم فعلا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في مندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي. خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحور لي برضو في كل رسمة شوية ونسيت تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم، يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأمم أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الأجراف. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سال استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا تستصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني، كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار. وبالتالي القوة الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
7: يمثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعيينه نائبا له وقال له بصريح العبارة وهذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان، وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعة السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.

12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا، أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي، يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا، أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت قيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين، يعني ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، 10 معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها، خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك، ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار، وما في أي شيء يعني، سوء تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية، يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه هزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن، في أسر مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء، والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات، خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والرصيرس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة 2 أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا، لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض، والنظام الصحي الهش، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات، والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة، في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني، كل الأصوات تعلو، صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل، بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني، كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل.

0: أزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الدينار السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه الى 7300 جنيه، ودي برضه زياده كبيره جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجه الاساسيه طبعا في الاختلال اللي حصل في الايام اللي فاتت اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بيجي طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج يعني المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه فرط الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم، يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله تحت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلعه تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
3: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
4: حقيقه بالنسبه للبنك السودان انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره منفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزئه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار، انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع انه الدولار الثاني حيرتفع يعني. ف البنوك المركزيه يعني برضه من اهدافها انها ممكن تدخل في الاوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. نعم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان، يعني إنما الإدارة الاقتصادية للدولة، يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة، فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بتنشيط الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع البنك السودان دي هي ممكن يعني تدينا حل طويل اجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذي بالمعلقه، كل ما السعر ارتفع البنك السوداني يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد ثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبلع له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد على يعني الحقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
3: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله، من السودان، حاليا في تشات، سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبات ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات، وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة، حقيقة ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين وما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لي دبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لي دبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طقي. نسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسمات ما عندي أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمات شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
3: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
2: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شمداني؟
3: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني دقائق يعني رافض للحرب تماما، وفي في تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
2: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
3: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدى يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدى رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد، ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة. وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع لها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاعة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
2: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
3: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
2: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
3: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
2: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
3: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدمه من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
2: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوع؟
3: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
2: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
3: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه هي الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
2: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعينا بنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب، وابتدى المشوار. مع اندلاع حرب ابريل 2023 لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب MO3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنج راب من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب BF سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من بدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل كده خيالي عديل، يعني تنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأخالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، قلت له أنا والله قاعد أغني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا

0: اغنيه كتبتها كان اسمها قمره، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حق الراب.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك لاثبات اسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
0: والله انه لما قررت اغني راب يعني ما كنت عارف امشي اسجل وين، كان لانه ما كان في استوديوهات متوفره وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الاغاني حقتي بس ما عارف اسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف اعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم كان بتجي فيه البيتات جاهزه، كان بقدر اسجل بس يعني ما كنت بطلع الحاجه اللي انا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت أنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
1: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
0: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفلو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا ذاتي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته يعني كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخزلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأنه تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
1: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
0: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع من الحياة اليومية، والزول اللي بغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخزلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة أو يقول لهم يعيشوا كيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
1: لو غرنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: لما انتي تغاري ان اول تراك لي باخر تراك يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والاداء. انا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده الشيء يعني ما تغير. الفرق انه يعني مع الزمن بقيت افهم اكتر كيف اعبر عن نفس التجارب بصورة اعمق، وكيف استخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة قوة. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
1: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل أنه نتلاقى في بوح مختلف.
0: وفي النهاية بشكر رادي دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس القاعدين يسمعون أسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
0: راديو دبنجا دبنجا
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
2: في شهرين الماضي ديل سنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات بدت من الغرة ولا شريكي سنار تمام بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي تمام يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي ممكن أولى تانية كده في الحدود دي تمام الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط يعني حالات بسيطة في الأولاد يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين 2 لأولاد تمام في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة تمام بيكون بجرنون العملية في بعض الغرة يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كائل المواطن الاسعار بتاعة العملية اللي اقصد الفحوصات للصورة العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني وفي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد تمام غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة تمام يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار تمام يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده ويبدأ ينصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000 تمام كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر كويس وغير أنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى تمام مجانا لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول إنك شنو لأن زايدة ما بتستحمل فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة بتصدم بالأسعار احتمال إنت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم أما بالنسبة لوضع الصحة تمام نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد يعني انه بتاجروا بمرض الناس كويس ارتفاع خيالي في الادوية في الفحوصات في بتاع غرف ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني انه عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ب7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12 لان دي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. لان دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبلوة يم وصلني زرات وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تاكب داسني راديو دبنجة كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك. دبنجة نزاهة دقة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العام فانا في معسكر دقي يعني ما عندي مصدر دخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم الماء عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسيت تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاج السر وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. آل لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: الحديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
12: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا تستصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد،
6: وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني، كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار. وبالتالي القوة الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 5 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوة الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: يمثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورة رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة وهذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجد مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان، وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعة السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للساعة في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا، أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة الدقلة، في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع.

0: وما في أي شيء يعني سوى تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقمة، والحرب مستمرة، وناس مفقودين للآن في أسر، مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار. إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة 2 أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل المقاييس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض القرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا. لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض، والنظام الصحي الهش، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق. يعني كل الأصوات تعلو، صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل، بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة، يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب من أجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو، الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف، بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت

0: يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الدينار السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب، الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيج سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس من خط الثروة بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بيعرفوا الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع، القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله تحت الخساره، الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بقت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلعه تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
0: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
1: حقيقه بالنسبه للبنك السودان، انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعت بنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره منفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار. وحقيقه كان اثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجه بالنسبه لمساله الطلب على الدولار. نعم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، انما الاداره الاقتصاديه للدوله يعني تكامل الاداره الاقتصاديه للدوله، سواء كان في وزاره التجاره فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالاولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانية اشتغلت مع الادوات بتاع بنك السودان، اللي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الاجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة او يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعدها الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعدها الثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي الوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانج فلوت او التعويم المدار.
0: لحد هنا اعزائي مستمعي راديو دبنج احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على انه عندنا حلقه ثانيه مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي ابراهيم حول ارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني او الانهيار الاقتصادي. انا نلتقيكم في الحلقه القادمه من شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمه الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول النساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيله زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسألين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودائرة نزيد دكان دائرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في مجالات المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله. دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في مندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم الماء عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسيب تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاج السر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني دقائق يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب، واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي، أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من حالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة. وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار، فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة. هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها. وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة عن الاستغلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استغلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف للحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية أو وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي، لأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه هي الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد، وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما، وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو لبنان. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي بنك الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنك راب، وابتدى المشوار. مع اندلاع حرب أبريل 2023 لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنك راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنك راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من بدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل خيالي عديل، دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كده، كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كده إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأخت خالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي، مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له أنا والله دار أغني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حق الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما غررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة

0: وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
1: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
0: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع ومن الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة ويقول لهم يعيشوا كيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
1: لو قارنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: أو لما انتي تغاري ان اول تراك لي باخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. انا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق انه يعني مع الزمن بقيت افهم اكتر كيف اعبر عن نفس التجارب بصورة اعمق، وكيف استخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، ما حاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
1: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
0: وفي النهاية بشكر رادي دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حيات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا رادي دبنجا راب.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل الأزونا
1: ودمهنا جندل. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سمار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريكي سمار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سينار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سينار، لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او الكمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو لان زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالاسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضا عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في قرى ترقيت تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض يعني انه عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12 لان دي دواء بتحبه بتعتقد. انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة من استطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لسونا ودمانا جنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله. دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين, كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية. العام كان في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان داير نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، داير مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاور لي برضو في فلوير رسمها شوية ونتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سال استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قريشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
12: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يحتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوته، شكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار اللاسوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، بيعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاع السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت قيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده, بأنه في الظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني سوى تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن, والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا, يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة, والحرب مستمرة وناس مفقودين للآن في أسر مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا, وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار إن شاء الله, هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور, بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل المقاييس, والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين, وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة, ما في مأوى ما في غذاء ما في دواء ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا, لذلك نحن دائما في قاعدين ناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس, بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهشة والنظام

0: بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق، يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة، يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، لأن كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا

0: يعني نظرنا إلى الذهب، الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات اللي فاتت دي، أو على الأقل ال3 شهور أو ال4 شهور، كمان كانت في عمليات حربية كثيرة. لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضه يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، في بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا، 500 جنيه للدولار. ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7,300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب. يعني في طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس أو نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات، اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال. يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه المفروض الثروه بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بيعرفوا الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع، القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله بتاعت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلعه تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا ل 4,300 4,400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين. العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقة بالنسبة للبنك السودان أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاعت بنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة منفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا حتى أنه يعني يأثر على سعر الدولار، وحقيقة كان أثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا. ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر، لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. ده طبعا ما يعني ده ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكده. فبالتالي أفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان دي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار، لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ ينزل الدولار يومين ثلاثة بعدها الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني، زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني الحقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي الوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة ثانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة بإن شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأن الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعدك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية العام فانا في معسكر دقي، يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في من دي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة، بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي، ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

دندكات وميارم. دندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. دندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب، واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي، أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد، ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة. وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار، حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة في الحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أن فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأن الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد، يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عظم خاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي بنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار مع اندلاع حرب أبريل 2023. لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان أن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنج راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من مدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل كده خيالي عادي، دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، بس كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأدخالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له أنا والله قاعد أغني بتاع هناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حقت الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما قررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا ذاتي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وبحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف من جوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع من الحياة اليومية، والزول اللي بغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمر بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة ويقول

0: ممكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
1: لو غارنت أول تراك لك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: لما انت تغارن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور، يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
1: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
0: وفي النهاية بشكر راديو دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنجرا. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبروا
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضيين سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع زايدات بدت من الغرة ورا شريك سمنار. تمام بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي. تمام يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي ممكن أولى تانية كده في الحدود دي. تمام الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط يعني حالات بسيطة في الأولاد يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد. تمام في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس لأنه الحالات بتجي مستعجلة إزالة طارئة للزايدة من يبت الشخص تنعمل فحوصات صورة. تمام بيكون تجرون العملية في بعض الغرة يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية اللي اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير يتم اجراءها مجانا يعني. ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل تمام بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة المستشفيات الخاصة. فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية سعر العملية ما بين 700 لـ 800 احتمال يزيد. تمام غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة. تمام يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000 تمام يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة يعني كانت زي نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار. تمام يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرس النار لأن انت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده. فيبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او كمو 60,000. تمام كويس عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر كيس وغير إنه مثلاً أنت لو أصلاً كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى. تمام مجاناً لو حالتك صعبة وما قدرت نصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة فبتحاول إنك تنو لأن زايدة ما بتستحمل فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة بتنصدم بالأسعار. احتمال تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة تمام زي نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد يعني انه بتاجروا بمرض الناس كيس ارتفاع خيالي في الأدوية في الفحوصات في إيجار غرف ترقيد. تمام فحص الملاريا حاليا واصل ل 7,000. تمام يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا 7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه بخمسة كده في الحدود دي بستة تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا، العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. لان دي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني. يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات مرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
0: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبيوة جرندر لقونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلنا أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول النساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيح فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هساريان في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودائرة نزيد دكاني ده، دائرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدت التجربة و ما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعدك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة لكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من روضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العام فانا في معسكر دقي يعني ما عندي مصدر دخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي أشرف الله أحمد. عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسيت تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجا كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سال استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا تستصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد،
12: وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوته، شكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكل أو هذا، ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: يمثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف
14: دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، بيعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة وهذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاع السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم ويمكن يكون مع أول جائزة. ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وعرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين للسع في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، 10 معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده, بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن, والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا, يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة, والحرب مستمرة وناس مفقودين للآن في أسر, مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا, وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق, وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار, إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور, بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس, والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين, بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين, وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة, ما في مأوى, ما في غذاء, ما في دواء, ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا, لذلك نحن دائما في قادين ناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس, بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش, والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود, بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا, أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه, وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل, بأنه زيادة معاناة الناس, زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد, بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني, كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب, بأنه كل الأطراف اللي تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب, لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك

0: الحرب إنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف، بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا أن الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو، إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700 ألف جنيه في شهر 8 إلى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي، أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور، كمان كانت في عمليات حربية كثيرة. لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه،

0: للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه الى 7300 جنيه، ودي برضه زياده كبيره جدا، يعني افتكر ارتفاعات كبيره جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجه الاساسيه طبعا في الاختلال اللي حصل في الايام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بيجي طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات، خاصة البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه المفروض الثروه بتاعتها خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بيعرفوا الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ دائما القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم، يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله بتاعت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بيجت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلعه تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا ل 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بيعاني من من من عاملين، العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقه بالنسبه للبنك السودان، انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره منفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع انه الدولار الثاني حيرتفع يعني. ف البنوك المركزيه يعني برضه من اهدافها انها ممكن تدخل في الاوبن ماركت سوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل، يعني على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. ده طبعا ما يعني ده ما كله بيقوم به بنك السودان، يعني إنما الإدارة الاقتصادية للدولة، يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكده. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات التانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان، دي هي ممكن يعني تدينا حل طويل الأجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة، أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعدها الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين إن شاء الله أنه كويس، بعد ذلك يعني تبدأ المرض يزيد على حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال الماني فلوت او التعويم المدار.
1: لحد هنا اعزائي مستمعي راديو دبنجة، احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على انه عندنا حلقه ثانيه مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي ابراهيم حول ارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة بإن شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. من نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. أنا جيران ده بجيب شيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخلا يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحياة اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحياة اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحياة دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصر لنا الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهاي ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين, كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما اسم كلثوم قميص آلي في معسكر دقي لاجئة سودانية الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في عمل أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الرمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاج السر وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل ظروف القاسية التي بتمر بها بلادنا. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ زين جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجة في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اليو وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطئ قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا ختمت هذه القضية في دارفور؟ لأكثر من 20 عام لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمسغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما ضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف، والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن نرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة، ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، شرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم، يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل لي أكبر الأزوات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. بدايتها الحرب دي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، ما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنيه بتحل بس بقعد ترابيزه، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاوله بتاعت حوار انه المشكله دي حتتحل. بالعكس، المشكله دي بتتحل. البلد دي ليه يعني الناس دي هسه يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوه ليه وتدشينه طريق اللجنه بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني سيهم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين رأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسنية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان لأنه يقول رأيه بمنتهى الحريه ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه باعدام. هل كل الشباب المناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعنا الصراع لانه مجرد كلمه او مجرد انه كان موجود في منطقه دخل الدعم السريع وهو ما طلع ما كان عنده المقدرات الماديه انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني هن القاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النرقبة وكيكل وهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكله مع الحوار كمبدا، لكن الاسئله الجوهريه المفترض تنطرح يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف. يعني اي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، اي حوار نحن بنحتاجه في المرحله الحاليه دي وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو وتحديد الاجنده دي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا. يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجنده الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحه من قبل ان يبدا اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمه الدكتاتوريه ده داير شرع لنفسه يعني، وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه أدخل السودان في حرب، أفغر شعب أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في 7 سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال، مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور. هو نفس الشيء قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية. بعدك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي، كيف نحدد زمنه، كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين. بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دايرين منه، والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار. يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب القوامة دي. يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سطب، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئها وعن أسباب تأسيسها أصلا وعن أهداف المنشأة. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة لإعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها. ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه للمبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة شنو مفترض يكون واقف عنها، أو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني. ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني، أنت كده ما في الحياد. أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر، أنت بتوسع الهوة بتاعة الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. والاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم، إذا ركز وركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر. لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتحوا الممرات الإنسانية. ده إن إحنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي، يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي شعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ده ده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذاك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخرجات الحوار أيا كانت. يعني قبل ده ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة، أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه ليصل للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاقي للأوطأ وطالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه في رفض، ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقين نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهاتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داري اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في بلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج أثار الحرب الكارثية دي ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر 9 الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجة، شكرا على التواصل وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة وما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات

0: للاجتماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: ثم أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
0: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا إنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
0: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإن برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني ارائهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل يعني.
1: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
0: طيب وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
1: الجلسة المعلنة.
0: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا بإعادة التأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مونجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
0: بالضبط
1: في الجلسة

0: المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا. في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهة تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في جلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه الضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
1: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمه مرتبطه بالموضوع نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، اغلبيه الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الاسس القانونيه بتاعت المحكمه، انه المشاركين في الاجراءات بتاعت المحكمه هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح. المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضه المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا، يبغى الامكانيات المحكمه ويبغى كذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة، إلى حين صدور المحكمة نحن غير نتوقع.
0: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
1: هو طبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمة. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصلوا أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو، كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم، دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
0: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحد من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو الممكن يتخذها؟
1: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمزالة بتاعت الطاولة.
0: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل الضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
1: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
0: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا.
0: من المؤثرات
2: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر.
4: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
5: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
6: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا انتوا عارفين انه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
7: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعالنا جينا الحمد لله احنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا الشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنا حاسة والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
6: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب، مرحب بك أستاذة.
8: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله، أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد، جبتم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أغلم وداي بيجاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر تسعة لحد تاريخ اليوم، يعني شهر تسعة الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء، وبرضه أمل نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن، ما نلقى طريقة إننا نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا. يعني أنت الزلة اللي كانوا قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع، يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين، نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ما تمشوا انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قالنا صبروا، فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين. وبقول يا جماعة يلا همه لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة من كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، ما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة بقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
6: ومعانا طالب اخر برضه بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدينا الدراسة من شهر تسعة للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحددوا لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فهسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم انتم فشكرا لأنه بلدنا محتاجين بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم
6: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحي
10: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشاد ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا
6: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
11: من المعسكرات
3: من المعسكرات
2: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
4: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
5: كلمة سيدة فانتا فونا
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصتين ما في حرب، قصتين الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف ليدبنغا في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رحط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الأجراء. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سال استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قريشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
12: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد،
6: وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يحتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوة الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعادها في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة عن انتقال القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لماليزيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف ودور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاع السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هنالك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة أن المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا، أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده, بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن, والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا, يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة, والحرب مستمرة وناس مفقودين للآن في أسر مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا, وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار إن شاء الله, هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور, بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل المقاييس, والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين, بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين, وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة, ما في مأوى ما في غذاء ما في دواء ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا, لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس, بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش, والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود, بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا, أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس, زيادة الإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد, بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي فرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب, بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب, لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع, والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا, وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية, ارتفاع سعر الذهب, وسياسات مصرفية مثيرة

0: فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء خصائص الصادر. كثير من الخبراء شافوا انه الخطوه دي اتحولت عن قصد او دون قصد الى دخول البنوك لميدان المضاربه والمنافسه مع السوق الموازيه. ووسط التراجع المريع ده في قيمه العمله الوطنيه، تتسع الفجوه يوميا في اسواق السلع الاستهلاكيه الضروريه، وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دهونجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب، وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 الى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحيه الثانيه برضو اذا كنا يعني نظرنا الى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700000 جنيه في شهر 8 الى مليون جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر، يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات اللي فاتت دي او على الاقل الثلاث شهور او الاربع شهور ما كانت في عمليات حربيه كثيره، لكن طبعا هي البيئه بقت تتاثر كثير جدا، وبدا اثر الحرب برضه يعني يظهر بصوره يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الاولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة. بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بقى طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بقى سكيرس او نادر تقريبا وفي طلب عليه، فده خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصه البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس من خط الثروة بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور

0: الطرف. سوري، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن القيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني ما يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضائع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة، الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. فبالتالي في بقت حجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني إنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت إنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقة بالنسبة للبنك السوداني أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاع البنك السوداني ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا، حتى أنه يعني أثر على سعر الدولار، وحقيقة كان أثر على سعر الدولار. الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا، ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر، لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني، على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع البنك السودان دي، هي ممكن يعني تدينا حل طويل أجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة أو يعني تغذية بالمعلقة، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعدها ثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية متعالجة. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني، يعني على حبتين ان شاء الله انه كويس، بعد ذلك ثاني تبدا المرض يزيد يعني حقيقه، وما عالج المرض بصوره متكامله. صحيح الاقصاب الحسي بالوقت بيعاني من ازمات كبيره جدا جدا، و حقيقه بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على اساس انه يعني يحل الازمه بصوره فعله. فبالتالي يعني هو يعني يعني بيمارس ما يعرف بال المانج فلوت او التعويم المدار.
1: لحد هنا اعزائي المستمعين هذا هو احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على انه عندنا حلقه ثانيه مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي ابراهيم حول ارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله، من السودان، حاليا في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد، وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأن الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدعين, كلية دعوة دراسات إسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لدبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية. الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في من دي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حالياً لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله أدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله أدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
3: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
2: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بن أبي الأديب ونصر الدين شلقاني؟
3: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني دقائق يعني رافض للحرب تماما. وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية، وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما. وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
2: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
3: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة، وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب، وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
2: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
3: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بداية واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
2: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار، فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة. هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
3: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
2: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
3: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف للحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
2: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
3: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
2: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
3: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
2: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عظم خاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني، ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: البلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار مع اندلاع حرب أبريل 2023. لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنج راب من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من بدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة ديك مع المزيكا بشكل كده خيالي عديل، تنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات ديك كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، بس كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأدخالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، قلت له أنا والله قاعد أغني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حق الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما قررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزة، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفلو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا ذاتي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع من الحياة اليومية، والزول اللي بغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه مرة بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة أو يقول لهم يعيشوا كيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو قارنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: أو لما انتي تغاري إن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده الشيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، ما حاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر راديو دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبروا جرندل
1: ودمانا. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سنار زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد، كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كائن المواطن الأسعار بتاعة العملية، اللي أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، وفي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 إلى 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام،

0: يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار. تمام، يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن أنت ما بتكون خادي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خدت احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأت تنصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000. تمام كويس، عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر. كويس، وغير أنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى. تمام، مجانا لو حالتك صعبة وما قدرت نوصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو لانها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة. بتصدم بالأسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس. كويس، ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في ايجار غرف ترقيد. تمام، فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000. تمام، يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7. دي احلى مكان، يعني اعلى معمل في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6. تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000. تمام، ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، لان دي دواء بتاع حبوب بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. تمام، دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاول الوجبتين دي ممكن تكلف في حدود 50 أو أكثر، وممكن أقل يعني في الحدود دي، يعني على حسب الاستطاعة استطاعتك. يعني الوضع هو صعب يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين والمرتبات ضعيفة، يعني ما بتكفي لحاجة. يعني
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرندر لقونا ودمانا قندري يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هدابنا نقدي اين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول النساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيله زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسألين في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودائرة نزيد دكان دائرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي براند صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي. يساعدوهم في الحاجات دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه. بندرب في مجالات المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله. دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يستيقر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية العام فانا في معسكر دقي، يعني ما عندي مصدر دخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله. يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده، يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي أشرف الله أحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحور لي برضو في كلية رسمة شوية ونسيت تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يقود لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بطالنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشراعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية، ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد به الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بأعراهم في الحوار دي، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية. أدت لاشتعال النيران بتاعت الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أن الاتحاد الإفريقي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل. وللآن المؤسف أنه الاتحاد الإفريقي دي صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان، لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي، وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المخترع بتاعها، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. وده طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي يمكن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، و هيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. نحن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين. ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق انه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت اي حوار ما ببدأ بوقف اطلاق النار، نتيها الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة او يديروا العملية بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. واي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لانه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبه لي واضحه، هي بيتادي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الاخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الايدي شباب وكل الشعب بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقفنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ سعيد جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنجا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوع الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اللجوء وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا، ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة اللي تغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمزغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة، ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، الشرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج، هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم، يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: نحن أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجة، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن ذوي الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإننا برضو تقدم ملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني اراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم.

0: بشكل مكمل يعني.
1: تمام أستاذ عبد الباسط، يعني شنو الموضوع، موضوع الجلسة مبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
0: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
1: جلسة المعلنة.
0: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك إنه الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وإنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع إنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست إنه الزول اللي بحس إنه هو الضحية ومتأكد إنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل إنه هو ضحية ويقبلوه؟
0: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكون المتنفعين الأول أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات، لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب، لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا وبغى الامكانيات المحكمه وبغى كذلك للتجربه وعمليا، لكن في كل الاحوال ننتظر قرار المحكمه إلى حين صدور المحكمة إحنا غير متوقع.
1: نعم، من حديثك فهمت إنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لإنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
0: وطبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه تخوفات لا زالت قائمة، لكن الجرائم نفسها هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنة من الآن، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا في جزء اتنقلوا لأماكن أخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وسط أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة تنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضه كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضه يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه هيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف إنه يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم، دي برضو من التدابير اللي ممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
1: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
0: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا، وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضه تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم بالنيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصوله من الضحايا، بالتالي الاستماع لهم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
1: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
0: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
1: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمت جينا مرض موت، ونحن عارفين المرض الموت يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا نجي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم أقوط الانتقال دي الواحد واحد. والوقاية بيعتمد على حاجات أساس. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن إذا ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. الزول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه لاتجاه ثاني ما هو نفسه، وكمان ياخذ تلين من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوع. لأن الرذاذ زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا. طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يجوع أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعلى الناس شايلين المناديل. ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زول يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوح ولا داير تعطس، كنت شايلين قطعه بتاع قماش او كان منديل. في بعض الناس كمان شويه كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. اهم شيء انك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرين تحطه فيه، وكمان ما تعطس فيه عده مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه. يعني اول ما تحطه فوق تمشي تبدأه في حته امنه اذا كان منديل ورق، واذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعطس فوق المره دي ودخلت رجعت في جيبك، المره الجايه تعطس فوق وكده انت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم، وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا المنديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم اذا عاد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضو فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب. في اي وقت جزول مثلا كره او مجروحه وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم، بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدا عليه. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا دور على البعوض أو على الزبال الكثير أو كده. لكن إحنا ما ننتظر هذا، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزبال، مثلا الزبال إحنا يعني مثلا دول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزبال موجودة، وهذا جدا ممكن الزبال يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزبال مثلا كثير كويس بالنظافة، الزبال هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل. الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأن يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاعت المزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسيال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضو دي تعملها تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض الذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبين الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن الوعود دائما يجي الليل زمن الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تستخدم ناموسية وده ناموسية ضروري جدا ده على سبيل المثال عن حشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمية الأمراض المعدية لحدينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بتين في كل الأحوال أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون أي ما ينزل أنا الناس اللي بعمل التصريف الصحي دي وبقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا جيل غلط تغسل يدينا بالموية والصابون أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا أصاب جروسة الصابون ما عندنا لا لازم أنا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالموية والصابون لكن إذا ما جيت صابون بالموية استخدم الرماد الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك أو استخدم التراب العادي غسل بيه إيش أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يزيح دي حاجة ضرورية جدا عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي احتفلوا بيها لأنه لو كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة في غسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي مياده والله بنقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث مسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
3: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
2: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شمداني؟
3: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي في تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في بورسودان في ذلك الوقت وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية، لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية، وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما. وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
2: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
3: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة، بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدى يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدى رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة، وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاعة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
2: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
3: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
2: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعبة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
3: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
2: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة عن الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
3: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف للحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر الفوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
2: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
3: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
2: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور لتصريحات صحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
3: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
2: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعينا بنك الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنك راب، وابتدى المشوار. مع اندلاع حرب أبريل 2023 لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب MO3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنك راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنك راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب BF سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من مدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل خيالي عديل. دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن وانا لسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الايام قعدت مع نفسي كده، بس كنت سألت نفسي، قلت يا اخي انا ليه يعني انا اسمع لي زول قاعد يعمل في اغنيه في حين انه انا اقدر اصنع اغنيه؟ ليه انا قاعد اسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين انه انا اقدر اعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني افكار كده انه اغني وما اغني وبتاع، فقمت مشيت لأخت خالتي اسمه حسين من اولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له انا والله قاعد اغني وبتاع. المهم هو يمكن كان عنده تجربه سابقه، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا اول اغنيه. اول اغنيه كتبتها كان اسمها قمره، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حقت الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لاثبات اسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله انه لما غررت اغني راب يعني ما كنت عارف امشي اسجل وين، لانه ما كان في استوديوهات متوفره وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الاغاني حقتي بس ما عارف اسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف اعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزه، كان بقدر اسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجه اللي انا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابه وتسجيلات باقل جوده، وكنت منتظر 200 اسجل في استوديو. وواحده من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت اوصل صوتي للناس او اوصل رسالتي، وعرفت انه يعني كنت متاخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنيه الاحباط، بس الحمد لله ما في شيء اثر على الحاجه اللي انا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي انا مرت بيها، وما حاولت اكون متصنع او اقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجه اللي انا حاسس بيها وبس، ودخل انا احس انه الكلام طالع مني بصوره طبيعيه. وبالنسبه للفرو، الفتره الطويله سمعت فيها اغاني كثيره دي ادتني خبره وخلتني افهم الموسيقى اكتر، واقدر اطلع فلوات جديده، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا زادي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأنه أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأنه تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع ومن الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة أو يقول لهم إيش وكيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو غرنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: أو لمن تجي تغارن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده الشيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر راديو دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس القاعدين يسمعون هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنقا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرام.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريكي سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، هي بتشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل انه تكافل او على محطيط دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كائل المواطن الاسعار بتاعة العملية، أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 إلى 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس. وغير إنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك شنو، لأن زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة، بتنصدم بالأسعار، احتمال تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا.

0: رزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة تمام، نقول إن إحنا هسي بيضة عبارة عن تجارة، تجارة بجد يعني إنه بتاجروا بمرض الناس. كويس، ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7، دي احلى مكان يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، يعني عندي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام. عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل، يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة من استطاعتك. يعني الوضع هو صعب يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة. يعني
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبلوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. دبنجا نزاهة دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا إن الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسد ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر توكي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودارين مساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لدبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما اسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية. الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زردخ، لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد، عندي الحمامة الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاول لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60 إلى 70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20 إلى 30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجأ كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك لتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت الرفع على الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في ثالث تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا يتصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رجحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعادها في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي بالحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
12: ممثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بل ورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان، وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وهلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، ب يعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة، وهذا كلام مثبت، بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه. وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعات السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هناك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم، ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن معادين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة عن المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومي القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، العشر معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده, بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن, والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا, يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقمة, والحرب مستمرة والناس مفقودين للآن في أسر, مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا, وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور, بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل المقاييس, والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين, بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة, ما في مأوى ما في غذاء ما في دواء ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا, لذلك نحن دائما في قادرنا ناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس, بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهشة والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود, بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا, أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بأنه زيادة معاناة الناس, زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد, بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب, بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب, لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع, والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا, وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية, ارتفاع سعر الذهب وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت اللي أتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر, كثير من الخبراء شافوا أن الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دهونجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير تورينا يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس

0: المقابل انه الحكومه يعني بتواجه كل الحاجات دي بانه رات انه هي في حاله حرب، وكانما انه يعني ما في مخرج او ما في افق لحل الازمه.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أن الدولار أصبح يؤثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات نلقى أن الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7300 تقريبا يعني، وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحيه الثانيه برضو اذا كنا يعني نظرنا الى الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 الى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر، وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده، لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، في بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بيجي طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بيجي سكيرس او نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصة البترول، وبرضو التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الأموال، يعني في ناس كثيرة بدأت تشتري الدولار على أساس من خط الثروة بتاعت خارج السودان يعني، لكن من ده كله برضو بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضو نفس الشيء، يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضائع القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس أنه يعني يشتري بضاعة جديدة بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة الأوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني، وبالتالي في بيجي تهجم على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا ل

0: حوالي 4300 4400 يعني في فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بيعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني إنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت إنه الأزمة دي مستمرة والدولار على العكس اتصاعد بصورة أكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقة بالنسبة للبنك السودان، أنا أفتكر أنه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفترة من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، أنا بفتكر أنه السياسة بتاعة بنك السودان ما هي ما سياسة خاطئة طبعا في الأدوات يعني بصورة مفردة، لكن يعني هي بتبدو سياسة زي دفاعية وسياسة مجزأة أكثر من كونها سياسة متكاملة لإدارة الأزمة تحت سعر العملة الأجنبية. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على أساس أنه يمول الاستيراد وكذا، حتى أنه يعني يأثر على سعر الدولار. وحقيقة كان أثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا. ودي كسياسة نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر، لكن مش لحل الأزمة تقريبا، ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أنه الدولار الثاني حيرتفع يعني. البنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني، على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. نعم طبعا ما يعني لما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضو بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع بنك السودان اللي هي ممكن يعني تدينا حل طويل اجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذي بالمعلقه، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد ثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني. زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني يبلع له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيت فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، احنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سوريا عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سوريا تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوريا عبد الله خميس لاجئة، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسالي في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودائرة نزيد دكاني ده، دائرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسي افتكرت إنه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاي ابتدائية ودار المساعدات. وأنا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين, كلية دراسات إسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات، إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما اسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي لاجئة سودانية، الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في من دي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهاد المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاور لي برضو، شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.

دندكات وميارم. دندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. دندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة، إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب، واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في بورسودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان. يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من حالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدى يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدى رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أنها مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعبة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستغلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استغلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف للحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوع؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما لهذه هي الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: من الشارع للناس، كل حدا بنجا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي بنك الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنك راب، وابتدى المشوار. مع اندلاع حرب ابريل 2023 لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنك راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنك راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لغب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من مدري، ممكن تقول من 2015-2016. أول حاجة بدت بيها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل كده خيالي عادي، تنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، بس كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأدخالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له أنا والله قاعد أغني بتاع هناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حقت الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما قررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفلو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا زادي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. بالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع من الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة ويقول لهم يعيشوا كيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو قارنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: أو لمن تجي تقارن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر رادي دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مايك بتفتح المايك
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي تيل سنارة يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة غرة شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، هي بتشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن انت ما بتكون خاتي، تمام، احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأت تنصدم انه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 او الكمو 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 او اكتر، كويس. غير انه مثلا انت لو اصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت انه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو، لانها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتنصدم بالاسعار. احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول نحن هسه

0: biết thế bà đàn tỷ già ra tỷ già để biết nó bị ta chứ đó bề mặt là nas كيس ارتفاع خيالي في الأدوية في الفحوصات في إيجار غرف ترقيد تمام فحص الملاريا حاليا واصل ل7000 تمام يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ب7 دي احلى مكان يعني اعلى معمل في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6 تمام لكن حاليا هو واصل لحد 7000 تمام ده فحص الملاريا العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12 انا عندي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12 السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22000 تمام عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة كيف يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
2: راديو دبنجا دبلوة دبنجا لطمونا ودبنا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
3: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية
4: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. منبدأ مع سرية عبد الله خميس اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سرية مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، حاليا في تشات، سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة، حقيقة ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين وما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك, ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. نسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاية ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص عالي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل لكن شغالة في من دي عمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حالياً لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الرمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسم ما عندي أشوف الحور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.

دندكات وميارم. دندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. دندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل.
0: من جهته قال الشاب عادل أبو القاسم إنه أحياء في ولاية الخرطوم تعيش أوضاع معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحة لكثير من السكان الأعمال يومية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نقمة العيش، البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيه هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلجأ كثيرون إلى أعمال هامشية مثل البيع في الأسواق أو الأعمال اليدوية البسيطة، لكن هذه الأعمال تواجه بدورها تحديات، من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكومية في الأسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومة بالنظر في أوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لإعادة تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء أعمال تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طوارئ طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سال استعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به هنا في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قريشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا تستصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد، وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يحتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهات بعينه بشكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكل أو هذا، ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني. كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار، وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها، ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
7: يمثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، بيعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة. يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة وهذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاع السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هناك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم ويمكن يكون مع أول جائزة. ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شقالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجينا أنه نحن نلقى قبول ونحن ماضين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور وعلى مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندن وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، 10 معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده، بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن، والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا، يواجه أزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة، والحرب مستمرة والناس مفقودين للآن في أسر، مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا، وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق، وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو 3 شهور، بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل المقاييس، والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين، بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين، وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة، ما في مأوى، ما في غذاء، ما في دواء، ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأن المآسي كبيرة جدا، لذلك نحن دائما في قاعدين ناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس، بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش، والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود، بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا، أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه، وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني كل الأصوات تعلو، صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل، بأنه زيادة معاناة الناس، زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد، بأنه الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة، يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب، بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب، لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع، والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيل على سوق الصرف، بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية، ارتفاع سعر الذهب، وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر، كثير من الخبراء شافوا إنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية، تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دهونجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
13: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يأثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان، وإذا رجعنا البيانات نلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب، الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة

0: مسألة الانخفاض بتاع الجنيه السوداني، لأنه في يعني خلال الفترات اللي فاتت دي، أو على الأقل الثلاثة شهور أو الأربع شهور، ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضه يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، في بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا، 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام اللي فاتت، اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بقى طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بقى سكيرس أو نادر تقريبا، وفي طلب عليه، فده اللي خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات، اللي هو خاصة البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضه لها اثر، برضه يعني التحويلات من الداخل لرؤوس الاموال، يعني في ناس كثيره بدات تشتري الدولار على اساس انه تحط الثروه بتاعتها خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمه، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لانه في النهايه الدولار هو بيحفظ لهم القيمه بتاعت المدخرات بتاعتهم. يعني الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء، يعني مبيعاته اذا خلاها بالجنيه السوداني او ما خلاها في بضائع، القيمه بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على اساس انه يعني يشتري بضاعه جديده، بالتالي القيمه اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعه اوريدي، وبالتالي تبدا المساله تحت الخساره لحد ما في النهايه يعني يحصل الافلاس يعني. فبالتالي في بقت هجمه على الدولار بصوره كبيره جدا جدا. انا افتكر انه السودان يعني عنده سلع تصديريه مهمه جدا جدا، يعني اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب. يعني الذهب نفسه سعره العالمي بدا يرتفع طبعا بصوره كبيره جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فتره بسيطه يعني. وبالتالي يعني انا افتكر ان السودان بيعاني، او الذهب في السودان بقى يعاني من من من عاملين، العامل الاول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي ادت الى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الاخيره ومساعيه لملاحقه تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف واعلانه استمراره في ضخ العملات الاجنبيه، يعني انه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقه بالنسبه للبنك السودان، انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعه البنك السودان ما هي سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره منفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزأة اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار، وحقيقه كان اسرع

0: أسعار الدولار، الدولار انخفض من 5500 إلى 5000 تقريبا. ودي كسياسة، نعم هي سياسة يعني للتأثير على السعر، لكن مش لحل الأزمة تقريبا. ولأنه بعد فترة طبعا زي ما الواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. البنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صاحب بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني، على أساس أنه يعني تكون في معالجة بالنسبة لمسألة الطلب على الدولار. نعم طبعا، ما يعني ده ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، إنما الإدارة الاقتصادية للدولة يعني تكامل الإدارة الاقتصادية للدولة، سواء كان في وزارة التجارة فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالأولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكده. فبالتالي افتكر انه اذا كان الادوات الثانيه اشتغلت مع الادوات بتاع بنك السودان، دي هي كان ممكن يعني تدينا حل طويل الاجل بالنسبه لمساله الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المساله او يعني تغذيه بالمعلقه، كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعد الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت يعني. زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج يعني، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعد ذلك ثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال الماني فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة ثانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا ألتقيكم في الحلقة القادمة بإن شاء الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة اليوم بنمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. بنبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. أنا جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبت ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر، بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يقفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات الحمد لله، ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يقيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها, يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة من انتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه بندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسي الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكر ومقدر عليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن الحيط والحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهاية ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي لاجية سودانية العالم فعلا في معسكر دقي يعني ما عندي مصدر دخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على دك يعني أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسمات ما عندي أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة، ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حاد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شلقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية. وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية، لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة، بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدأ يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدأ رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمى أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة. وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع لها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار، حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد، يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدمه من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوع؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور للتصريحات الصحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد، وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما، وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: من دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب.
3: الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعينا بنك الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجراب، وابتدى المشوار مع اندلاع حرب أبريل 2023. لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنجا راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنجا راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من بدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل كده خيالي عديل، يعني تنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأخت خالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي، مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته وقلت له أنا والله دار غني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حق الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما قررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسي بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا زادي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأنه أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. بالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع ومن الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة أو يقول لهم إيش وكيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو غرنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: لمن تجي تغارن أول تراك لي بآخر تراك يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل أنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر راديو دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس القاعدين يسمعون هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنقا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرام.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: في شهرين الماضي ديل سمنار يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة ورا شريك سمنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام.

يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين 2 لأولاد. تمام، في الفترة اللي فاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة. تمام، بيكون تجرون العملية في بعض الغرى، يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا انه خففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية. سعر العملية ما بين 700 لـ 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة. تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، 2000. تمام، يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية، وصلت الحالات داخل سنار. تمام، يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرس النار، لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ تنصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كم 60,000. تمام، كويس، عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس، وغير إنه مثلاً أنت لو أصلاً كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغيير العملية في المستشفى، تمام، مجاناً. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك شنو لأن زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة، بتنصدم بالأسعار. احتمال أنت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول إن إحنا هسي بيضا عبارة عن تجارة، تجارة بجد، يعني إنه بتاجروا بمرض الناس. كويس، ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد، تمام، فحص الملاريا حاليا واصل لـ7,000. تمام، يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص ملاريا، يعني دي قلة مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ب7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000. تمام، ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12، انا عندي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. تمام، عندي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب، كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم

0: من فطور لغداء يحاول الكتين دي ويندكلي في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجة دبلوة يا موصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأسني راديو دبنجة قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك أولي.
3: دبنجة نزاهة، دقة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. من نبدأ مع سرية عبد الله خميس، البدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع هكذا هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا مننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلة تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلة عمر عبد الله، من السودان، حاليا في تشات. سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبت ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر لمصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله. ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات والفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي احنا محتاجين لها. لكن العنف وما العنف احنا ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالة. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لي دبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم موظفة في وزارة المالية مدير مركز تنمية وتدريب التعاونيين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017 اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرتها, ما بعد ذاك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات, عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسر الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دارين زول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لي دبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسي افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية وداري المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة ودراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلتوم قميص عالي في معسكر دقي لاجية سودانية العام فانا في معسكر دقي يعني ما عندي مصدر دخل لكن شغالة في عندي أعمال يدوية نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني ما في حاجة تانية دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده قاعد أجيب حنة محلبية عطور يعني حياة البسيطة كده من السوق وقاعد أشتري للنساوين والبنات يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني أي ودايرين مساعدة بيقفوا معانا طوالي أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الأحمد عندي الحمام الأدوية عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل والمهم رسمات ما عندي أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمات شوية ونسي نتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحريب هي الهم الأكبر وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر وإلى اللقاء.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الشباب العائدون للخرطوم يواجهون الفقر والبطالة وعدم وجود فرص للعمل ويحذرون من المستقبل. ردود فعل واسعة النطاق لتصريحات البرهان حول حظر الأسلحة والدعم السريع والحوار السوداني. مجموعة الخماسية تؤكد من الخرطوم لا يوجد حل عسكري للصراع ونرفض وجود هياكل حكم موازية بالسودان. بيان مشترك لمسارات التقارب وقوى مدنية ترفض لجنة تهيئة الحوار وتطرح 3 مسارات للحل الشامل. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواجه الشباب في ولاية الخرطوم أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في ظل استمرار الحرب مع تراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع كثيرين من الشباب إلى الاعتماد على أعمال حرة وغير مستقرة، بينما اتجه آخرون إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل. وبحسب إفادات شباب من الخرطوم، لا يعمل سوى 7% من الشباب، معظمهم في أعمال حرة وغير مستقرة، فيما تتراوح نسبة البطالة بين الشباب بين 60-70%. وأضاف الشاب محمد حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أي حركة حاليا فحاول برجع الناس أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل.
0: من جهته قال الشاب عادل ابو القاسم انه احياء في ولايه الخرطوم تعيش اوضاع معيشيه صعبه في ظل ارتفاع الاسعار ونقص فرص العمل وارتفاع تكاليف النقل، بينما تقتصر فرص الدخل المتاحه لكثير من السكان الاعمال يوميه لا تكفي لتغطيه احتياجاتهم الاساسيه. ويشير أبو القاسم لارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة، موضحا أن معظم الوظائف المتاحة تقتصر على أعمال هامشية أو ما يعرف في اليوميات، وتتراوح أجور هذه الأعمال بحسب إفادته بين 20-30 ألف جنيه سوداني يوميا، وهي مبالغ يقول إنها لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية، ما يجعل العاملين فيها غير مستفيدين فعليا من دخلهم بعد احتساب تكاليف المعيشة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لقمة العيش البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة.
0: من جهتها قالت الشابة بخيت حسن إنها فقدت وظيفتها في أحد مصانع الخرطوم بعد توقف المصنع عن العمل بسبب الحرب، وبعد النزوح والعودة إلى الخرطوم لم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة، الأمر الذي جعلها تواجه صعوبة في توفير احتياجاتها واحتياجات أسرتها. وتقول بخيتة إن معظم المصانع توقفت عن العمل، بينما تأثر القطاع الخاص بصورة كبيرة بالحرب، ما أدى إلى تقلص فرص العمل مقارنة بالعداد الكبيرة من الباحثين عنها. وتشير إلى أن الشباب بمن فيهم الخريجين وأصحاب الخبرات يجدون أنفسهم بلا وظائف ويقضون أوقاتهم في المنازل أو الشوارع في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامهم. وأضافت بخيتة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم.
0: ومع غياب الوظائف يلقى كثيرون الى اعمال هامشيه مثل البيع في الاسواق او الاعمال اليدويه البسيطه، لكن هذه الاعمال تواجه بدورها تحديات من بينها ارتفاع رسوم الطاولات والضرائب الحكوميه في الاسواق. وناشد شباب عايدون للخرطوم الحكومه بالنظر في اوضاع الشباب ووقف ما وصفه بمحاربتهم، داعيا لاتخاذ خطوات لاعاده تشغيل المصانع وتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في توفير فرص عمل، كما طالبوا بتوفير فرص استثمار للشباب ومساعدتهم على بدء اعمال تمكنهم من تحسين اوضاعهم المعيشيه. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان أمام مجموعة من الإعلاميين حول مجلس الأمن وحظر السلاح وحول الدعم السريع وتقييماته للفترة الانتقالية السابقة والحوار السوداني السوداني، أثارت ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. واعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف تصريحات البرهان محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن للدعم السريع عقب إسقاط البشير وعين قائده نائبا له، وأشاد بدوره السابق في حماية الحدود والثغرات. وأضاف يوسف لدبنجة في هذا الخصوص:
4: الحديث قائد الجيش البرهان أمام رحلة من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك ولتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع؟
0: جددت مجموعة الخماسية الدولية في ختام زيارتها للخرطوم التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع، وأكدت على وحدة البلاد ورفض وجود هياكل حكم موازي في السودان. وأكدت الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان إن مهمتها في الخرطوم جاءت انطلاقا من الحرص على الاستماع إلى أصحاب المصلحة على أرض الواقع والربط بين جهودها الخارجية والمبادرات السودانية النابعة من داخل البلاد. دعت مسارات التقارب المدني السوداني في بيان مشترك مبادرات وفاعلين في المجتمع المدني السوداني الخميس مجموعة الخماسية الدولية إلى عدم إضفاء أي شرعية على ما وصفته بمبادرات الحوار الصورية التي تجري تحت سلطة السلاح، وتركيز الجهود الدولية بدلا من ذلك على عملية سلام سودانية ذات ملكية وطنية. وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك مسارات التقارب المدني السوداني ملتقى نساء دارفور نداء سلام السودان والجبهة النقابية أن المخرج من هذه الأزمة لا يمكن اختزاله في حوار شكلي يدار تحت مظلة سلطة أحد أطراف الحرب في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية وتتفاقم معاناة المدنيين. التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بكهافيستو عددا من قادة الكنائس السودانية في العاصمة الخرطوم للاستماع إلى أوضاع الطوائف المسيحية خلال الحرب، وعرضت القيادات الكنسية للمبعوث إفادات بشأن ما وصفته بممارسات تمييزية تعرضت لها أبناء الطوائف المسيحية من قبل الدعم السريع خلال الحرب في الولاية، وما تعرضت له دور ومقر العبادة من انتهاكات. كما اجتمع المبعوث الأممي أيضا مع الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثورية السوداني، وأكد موسى هلال عقب الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تتطلب حوارا جادا وشاملا تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، وصولا إلى توافق وطني يضع مصلحة السودان وشعبه فوق كل الاعتبارات. أعلنت غرفة طواري طويلة بولاية شمال دارفور عن وصول عدد من النازحين الجدد إلى الدائرة خلال الأيام الماضية قادمين من مناطق مختلفة بينها منطقة خزان كليكل جراء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقالت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية صعبة ويحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية لتعزيز التدخلات والاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل محدودية الموارد واتساع حجم الاحتياجات. رفع تجار سوق مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الجمعة إضرابهم بعد يومين من إغلاق شبه كامل للسوق. بلغت نسبة الالتزام به بحسب تجار تحدثوا لدبنجا نحو 98%، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع مسؤولي الضرائب والجهات الحكومية بالولاية بشأن التقديرات الضريبية التي فجرت الاحتجاجات. وقال مسؤول بالغرفة التجارية في شندي لراديو دبنجا إن المشكلة مع ديوان الضرائب تم حلها عقب وصول مدير عام الضرائب بالولاية ودخوله في اجتماعات مع التجار ومسؤولين محليين، موضحا أن الاجتماعات استمرت طوال يوم الخميس وانتهت إلى رفع الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: أقرت جامعة الخرطوم ترتيبات جديدة لبدء العام الدراسي تعتمد التسجيل والعودة بصورة تدريجية اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 18 أكتوبر المقبل، بدلا من العودة المتزامنة لكليات ومجمعات الجامعة في سالس تعديل فعلي لمواعيد العودة الشاملة. ويأتي القرار في وقت يكشف فيه تقرير حديث للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم عن استمرار وجود 71% من أعضاء هيئة التدريس خارج السودان، إلى جانب أعداد كبيرة من الطلاب خارج الخرطوم وخارج البلاد، فضلا عن مشكلات السكن وتضرر أجزاء واسعة من البنية التحتية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: نائب رئيس مجلس السيادة يقول بأن الأولوية المطلقة هي لوقف الحرب،
6: وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب.
7: والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى.
5: الحوار السوداني السوداني إلى أين وصل الآن؟
8: نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني.
5: مبادرة غرف الطوارئ السودانية تفوز بجائزة بالسان الدولية.
9: هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ.
5: فرار الآلاف من المواطنين بالنيل الأزرق من ديارهم والوضع الإنساني يتفاقم،
10: وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باو ومحافظة قيسان أيضا في ظرف يومين.
5: هذا ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه بوفد الآلية الخماسية أن الأولوية المطلقة في المرحلة الحالية هي لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية بصورة جذرية، وليس الانخراط في عملية سياسية تكرر تجارب الماضي. الكاتب والمحلل السياسي قرشي عوض يعلق على حديث السيد مالك عقار.
6: طيب، ما يثير الاهتمام في تصريحات السيد مالك عقار الأخيرة بشأن زيارة الخماسية للخرطوم هو حديث الخماسية من إنها لن تتدخل في أجندة الحوار السوداني، علما بأن هذه الأجندة لا تشمل وقف إطلاق النار ولا تستصحب معها الطرف المهم في وقف إطلاق النار وهو الدعم السريع، وهي تتحدث عن وقف الحرب بالعمليات العسكرية. وما ينتظره أهل السودان من أي حوار هو أن يخاطب الهم الأساسي الذي يعاني منه السودان اليوم، وهو استمرار الحرب بما فيها من انتهاكات جسيمة وبما فيها من إهدار للأرواح وما فيها من إهدار للموارد،
12: وتخريب للبنية التحتية وللاقتصاد السوداني ولكل شيء في الحياة يعني. فالسودانيين ينتظرون حوارا ينهي الحرب، وأي حوار ينهي لا ينهي الحرب هو يعد اصطفاف مع جانب من جوانب الحرب أو مع طرف من أطراف الحرب، ويعني استمرار الحرب. الخماسية أصلا هي أعلنت مباركة لهذا الحوار من قبل يعني، ومما جعل الكثيرين يعتبرونها مساندة للحرب في السودان يعني. وبالتالي قامت جهاد بعينه بشكوته، شكوى الاتحاد الأفريقي كطرف في الآلية الخماسية، باعتبار أنه هذه الآلية أصبحت تدعم استمرار الحرب في السودان. ولكن رشحت أنباء أخيرة بأنه بعد التوافق بينها وبين الرباعية أصبحت تعمل من أجل وقف الحرب، ولكن هذا التصريح الأخير يشير إلى عكس ذلك، يشير إلى أنها تبارك الحوار بشكله هذا ولا تتدخل في أجندته ولا تعدله ولا تضيف عليه أي إضافة. أما بالنسبة لميل الحركات المسلحة للحوار أو الكتلة الديمقراطية، طبعا لما نعني الكتلة الديمقراطية بشكل أساسي ما بنعني إلا الأطراف الشايلة السلاح يعني، حركة مناوي وحركة جبريل ويمكن لحد ما حركة تنبور، لكن بقية أطراف الكتلة الديمقراطية هي أصلا بتعتبر واجهات للمؤتمر الوطني، وأصلا مرفوض مشاركتها في الحوار من قبل قوة تانية يعني، كل القوى المدنية التانية ما بتوافق على إشراكها في الحوار. وبالتالي القوى الأساسية في اتفاق جوبا هي الحركات المسلحة، ودي أصلا هي داخل العملية السياسية كشريك، هي ما أصيلة في العملية السياسية، هي شريك، كان الشريك لغو الحرية والتغيير المجلس المركزي، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أصبح شريكة للجيش السوداني، والآن هي يعني ما موجودة بالأصالة عن نفسها ولكن موجودة بشراكة مع الجيش، وهي حست بأنه توازنات القوى الدولية تميل في اتجاه فرض حوار وفرض شراكة من نوع جديد، وإذا هي أصبحت من الداعمين للحرب حتم معاملتها نفس معاملة الجهات الداعمة لاستمرار الحرب، خاصة المؤتمر الوطني وواجهاته، وبالتالي يمكن استبعاده في المستقبل من أي حوار. وهي يعني بتأمل بتنظر لمآلات العملية السياسية وبتتعامل مع ما سيكون، ولذلك هي أميل الآن للحوار من أي وقت تاني. شكرا.
5: من جانبه أوضح القيادي من الحركة الشعبية جناح عقار سعد محمد عبد الله أن موقف نائب رئيس مجلس السيادة ينطلق من رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق سلام دائم. نستمع لما قال لدبنجا.
13: يمثل اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بوفد العالية الخماسية خطوة مهمة في اتجاه بلورد رؤية أكثر واقعية لإنهاء الحرب في السودان. وأعتقد أن من أنسب المداخل لحل هذه الأزمة هو التحدث مع الدول الراعية لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، ومن بينها دولة الإمارات. والأهم في الموقف المطروح هو تقديم أولوية وقف الحرب على أي حديث عن ترتيبات سياسية أخرى، لأن السلام المستدام لا يمكن أن يبنى في ظل استمرار القتال وانتشار الرعب والإرهاب وتفاقم المعاناة الإنسانية في كل المناطق المحاصرة في السودان، كما أن معالجة جذور الأزمة تقتضي تجاوز تجارب الاتفاقيات السابقة التي انحصرت في تقاسم السلطة والثروة فقط دون معالجة قضايا بناء الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية وكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية. وفي هذا السياق ينبغي أن ينصب جهد العالية الخماسية على دعم الحوار السوداني واحترام الإرادة الوطنية وتشجيع القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وصولا إلى توافق واسع يؤسس لسلام عادل ومستدام ويضع السودان على طريق الاستقرار وبناء الدولة في المستقبل.
5: كشف الناطق الرسمي بالكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا تفاصيل المشاورات الجارية حاليا، موضحا أنها تندرج بالكامل ضمن المرحلة التحضيرية تمهيدا للحوار السياسي النهائي، ولا تعد انطلاقا فعليا للعملية السياسية. نستمع لحديثه لراديو دبنجا.
8: نعم، ما يجري حاليا هو في إطار المرحلة التحضيرية للحوار السوداني. الحوار السوداني يتكون من مرحلتين، مرحلة تحضيرية تعنى بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بعملية الحوار من قضايا وموضوعات وأطراف
14: دور الميسرين والوسطاء والتمويل وآلية إدارة الحوار والمكان والزمان وغيرها من المسائل الإجرائية. ثم المرحلة النهائية هي التي يجلس فيها المتحاورون بعد اتفاقهم على القضايا أو حول القضايا الإجرائية، يجلس فيها جميع المتحاورون في ما يشبه المؤتمر القومي الدستوري لمناقشة أمهات القضايا. بالتالي نعم، ما يجري الآن هو ليس انطلاق الحوار، وإنما هو ضمن المرحلة التحضيرية للحوار السوداني السوداني. نعم، في لقائنا مع الخماسية نقلنا هذا التصور وهذا الفهم للسادة في الخماسية، وأكدنا أن ما يجري الآن هو حوار تمهيدي، وكذلك طالبنا الخماسية أن تدعم كل جهد من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لانعقاد الحوار. وفي هذا السياق جاءت المطالبة للخماسية لأن تدعم لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، باعتبار أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية وحقيقية باتجاه تهيئة المناخ. نحن نؤكد ترحيبنا مجددا بالإجراءات التي يعني أعلنها السيد الرئيس برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في إطار تهيئة المناخ، بيعني إلقاء البلاغات ضد بعض المطلوبين للعدالة. ونرى أن مثل هذه الخطوة أيضا تأتي تعضيدا لجهود هذه اللجان التحضيرية، وكذلك تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ لأن يعني يلتقي جميع السودانيين ويتفاكروا في مرحلة الحوار التمهيدي بلوغا لمرحلة الحوار النهائي.
5: اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيبويه يوسف في تصريح لراديو دبنجا أن تصريحات البرهان أمام الصحفيين محاولة لتغبيش الواقع واستهلاك إعلامي لمواقف غير صحيحة، مشيرا إلى أن البرهان هو من مكن الدعم السريع عقب إسقاط البشير. وقال في حديثه لراديو دبنجا:
4: حديث قائد الجيش البرهان أمام رهط من الإعلاميين يمثل قمة المفارقة، يعني عندما تحدث عن ذهابه مع عدد من الجنرالات للبشير بخصوص الدعم السريع، وهذا حديث للاستهلاك لتغبيش الواقع كما يفعل البرهان دائما في كل اللقاءات الإعلامية من خلال يعني رصد عدد كبير جدا من الأكاذيب التي يحاول يعزز بها موقفه. والسؤال هو ماذا فعل البرهان بعد البشير عندما مكن الدعم السريع، عندما تم حشد مئات الآلاف، عندما ذهب إلى حميتي يعني وتعينه نائبا له وقال له بصريح العبارة وهذا كلام مثبت بأنه لا يقبل أن يكون رئيسا ما لم يكن حميتي معه، وهذا يؤكد أن البرهان يكذب ويتحرى الكذب، وأن الدعم السريع هو جزء من المؤسسة العسكرية، وهو الذي تحدث عن الدعم السريع الذي يقاتل عندما كان الجيش نائم، عندما كان الشعب نائم، وعندما قام الدعم السريع بحماية الحدود، وعندما قام الدعم السريع بمطاردة العصابات العابرة للقارات. فعندما يتحدث الآن هو يتحدث وهو يكذب ويعلم أنه يكذب.
5: توجت مبادرة غرف الطوارئ السودانية بجائزة بالزان الدولية للعام 2026 في فئة الإنسانية والسلام والأخوة بين الشعوب، تقديرا لدورها الاستثنائي في سد الفراغ الخدمي والإنساني الذي خلفته الحرب المشتعلة في البلاد الآن، وذلك ضمن 4 فائزين أعلنت عنهم مؤسسة بالزان الدولية من الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ الطيب صالح مسؤول الإعلام بغرف طوارئ طويلة وجبل مرة.
9: شكرا راديو دبنجا للاستضافة القيم. أنا الطيب صالح مسؤول الإعلام في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة. حقيقة يمكن الجائزة دي سبقتها جوائز عديدة جدا، وده دلالة للأمل الطويل العظيم اللي قاعدين نحن نقوم به في غرف الطوارئ بمختلف أنحاء السودان. وأنا من هنا نحني كل السودانيين والسودانيات والمتطوعين والمتطوعات العاملين في غرف الطوارئ بكل بقاعة السودان، لأن المتطوعين يعملون في ظروف أمنية معقدة جدا وفي ظروف إنسانية معقدة. هناك متطوعين يتعرضون لقطر، رغم ذلك الناس لديهم الشغف في الأمل الإنساني. وأيضا ظللنا نحن نقدم منذ تاريخ اندلاع هذا الحرب حتى تاريخ اللحظة جنبا إلى جنب مع النازحين، والأمل الطوي هي أمل شاغ جدا، لكن نحن بالإرادة والعزيمة ظللنا نقدم ويمكن يكون مع أول جائزة، ولكن هذه الجائزة والجوائز الأخرى يؤكد أزمة الأمل اللي قاعدين نقوم به نحن في غرف الطوارئ. ومن هنا نحني غرف الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وأيضا نحني زملائي وزميلاتي في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، والمتطوعين والمتطوعات في مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة وجبل مرة، هم من يعملون في ظروف يمكن يكون مناطق وايرة جدا، وفي مناطق يمكن ما في وجود للمنظمات، مناطق تتطلب أيضا المشي على الأقدام، ما في طرق يعني يصل فيه العربات، لكن رغم ذلك قادرين نتجاوز الصعاب. وأيضا في طويلة وكل المناطق في السودان أو في دارفور وفي كردفان وغيرها، حقيقة يمكن يعني بجد أنا أفتكر أنه ده تحفيز كبير جدا بالنسبة لنا في غرف الطوارئ والاعتراف الدولي، بأكد أنه نحن شغالين، أنه نحن شغلنا لاقي قبول ولاقي أثر مجتمعي ودولي، وده بشجعنا أنه نحن نلقى قبول ونحن ماضين يعني قدما في الأمل الطوي والأمل الإنساني. أيضا نوجه رسالتنا لكل المانحين والمنظمات ولكل الدول أنهم يوجهوا دعوماتهم وتمويلهم إلى غرف الطوارئ في السودان حتى نتمكن من تلبية احتياجات النازحين. أيضا خليني أستغل هذه الفرصة في رسالة دي على أساس أطلق بمثابة إنذار مبكر بالنسبة للمنظمات والمانحين بأن موسم الخريف على وشك الفشل، لأن الأمطار على مستوى دارفور أو على مستوى مناطق كثيرة جدا في السودان وقفت، ودي بينظر بكارثة يعني قتيرة جدا، لأن المجتمعات كلها بيعتمدون يعني خاصة في دارفور على الزراعة، وبالتالي غياب الأمطار يعني يمكن يؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية اللي هي أساسا متدهورة. أنا بطلق نيابة المجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة جبل مرة إنذار مبكر على أساس أن يكون هنالك تدابير وتدخلات آجلة حتى نتمكن من مواجهة هذه المجاعة المحتملة واللي يمكن يجي. وشكرا جزيلا.
5: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى بمحلية جيسان الحدودية بولاية النيل الأزرق. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
10: الأوضاع الإنسانية مأساوية جدا في النيل الأزرق، وأعداد كبيرة جدا للنازحين في من مناطق جيسان والمدن السكرية 12 و11 و12 لمدينة الدمازين، وبعض الناس عالقين لسه في الغرى والوديان، وطبعا المناطق بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن شايفين بأن الوضع الإنساني صعب جدا، وفي أعداد كبيرة جدا أكثر من 3000 مواطن دخلوا إلى مدينة باوي ومحافظة جيسان أيضا في ظرف يومين، بالإضافة إلى ود الماحي يوميا أعداد متزايدة وصلت لأعداد كبيرة جدا، أكثر من 5000 مواطن اتجاه محافظة ود الماحي، وفي بعض الأسر يعني مستضيفين النازحين في بيوتهم وفي منازلهم، وأوضاعهم ذاته يعني صعبة جدا. حتى في ناس في القرى بتاعت جيسان لسه ما نزحوا، في ناس نزحوا للخيار المحلي، المناطق بتاعت دندان وأبو شنينة والمناطق دي كلها وإلياس، في مواطنين نزحوا كثير جدا لمنطقة أبو قومية القديمة ودندن، وكل المناطق دي كلها فوق نازحين يعني، ناس نزحوا من المناطق اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا يعني. لذلك نحن الوضع الإنساني صعب جدا، بالإضافة إلى مواطني الكرمج يعني الموجودين في المعسكرات، 10 معسكرات في مدينة الدمازين والرصيرس، وأوضاع إنسانية بائسة جدا، وسوء التغذية للأطفال، وفي مجاعة في المناطق دي كلها خاصة في الحدود مع إثيوبيا، في ناس عالقين كثير جدا يعني في منطقة أبو الدقلة، في في مناطق كثيرة جدا يعني في الحدود هناك ما وصلهم الإغاثة ولا حيصلهم ذاته في الوضع الموجود ده, بأنه في ظل ظروف بتاعت خريف وأمطار وما في أي شيء يعني تغذية كبير جدا للأطفال والنساء وكبار السن, والنساء ما عندهن فوط صحية. يعني الوضع الإنساني في النيل الأزرق أخطر منطقة في السودان حاليا, يواجه هزمة إنسانية كبيرة جدا متفاقبة, والحرب مستمرة وناس مفقودين للآن في أسر, مفقودين سواء كانوا أطفال أو النساء. والوضع عموما يعني في النيل الأزرق وضع خطير جدا, وانهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق وانتشار للحميات والملاريات خاصة حمى الضنك يوميا يعني بيقتل فيها الناس في مدينة الدمازين والروسيروس وفي بعض المناطق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني بندعو للمجتمع الدولي والإقليمي للضغط على أطراف الحرب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار, إن شاء الله هدنة إنسانية للأغراض الإنسانية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور, بأن الوضع في النيل الأزرق كارثية بكل البغايس, والمساعدات اللي قاعد تجي في بعض المناطق ضعيفة جدا يعني مقارنة بأعداد النازحين, بأنه كبير جدا في الداخل في مدينة الدمازين, وزي ما قلنا في بعض الغرى في ناس عالقين ما وصلتهم أي حاجة, ما في مأوى, ما في غذاء, ما في دواء, ما في كل شيء يعني. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني شايفين بأنه المآسي كبيرة جدا, لذلك نحن دائما في قاعدين نناشد المنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الناس, بأنه المجتمع في النيل الأزرق يعاني كثير جدا يعني من الأمراض والنظام الصحي الهش, والنظام الصحي انهار تماما يعني زي ما معروف يعني موجود, بالإضافة إلى تكميم الأفواه من قبل السلطات والاعتقالات كثيرة جدا يعني للمدنيين والفاعلين في المجتمع المدني وغرف الطوارئ بحجة المتعاونين أو كذا, أكثر من 4 أشهر يعني ولا 3 أشهر غرف الطوارئ والتكايات كلها ما شغالة في ظل انعدام لوسائل الإعلام وتكميم الأفواه, وكل شيء يعني منعدم جدا في النيل الأزرق يعني كل الأصوات تعلو صوت رصاص وبندقية ومسيرات. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني برضو بندعم خطوات لحظر السلاح والدعم الخارجي لكل الأطراف اللي بتتقاتل بإذنه زيادة معاناة الناس, زيادة بالإمداد العسكري المستمر لكل الأطراف. لذلك نحن ما حظر السلاح الشامل في جميع أنحاء البلاد, بأن الناس النيل الأزرق متعرضين كثير جدا للانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المختلفة يعني كلهم ما بيرعوا للضمير الأخلاقي والإنساني تجاه المدنيين. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني دعواتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بفرض حظر شامل للأسلحة وتوريد الأسلحة لأطراف الحرب, بأنه كل الأطراف اللي قاعدة تتقاتل في السودان بتلقى دعوبات خارجية من دول يعني أكثر من دولة يعني. لذلك نحن بنتمنى بأنه مجلس الأمن وكل الفاعلين في المجتمع المدني بأنه يضغطوا على أطراف الحرب لأجل وقف الحرب, لأن المعاناة الإنسانية كبيرة جدا ومستفحل كبير جدا يعني في النيل الأزرق. لذلك نحن كلامنا وقاعدين نقول فيه من بداية الحرب بأنه لا حل عسكري لهذا النزاع, والمتضرر هو المواطن والشعب السوداني. خالص الود والشكر لكم علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير راديو دبنجا, وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمامنا اليوم ملف اقتصادي شائك ومعقد بيلقي بظلال ثقيلة على سوق الصرف بين قفزات متتالية للعملات الأجنبية, ارتفاع سعر الذهب, وسياسات مصرفية مثيرة للجدل. ففي الوقت الأتاح فيه البنك المركزي للمصارف تحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر, كثير من الخبراء شافوا أنه الخطوة دي اتحولت عن قصد أو دون قصد إلى دخول البنوك لميدان المضاربة والمنافسة مع السوق الموازية. ووسط التراجع المريع ده في قيمة العملة الوطنية تتسع الفجوة يوميا في أسواق السلع الاستهلاكية الضرورية وبتطال القوت اليومي ومعاش المواطن. وده بيطرح السؤال، هل أصبحت يعني السياسات النقدية جزء من الأزمة بدلا من أن تكون الحل؟ وهل تملك اللجان الحكومية أدوات حقيقية للحد من سيطرة السوق الموازية والمضاربات المنظمة على سعر الدولار؟ يسعدني أن أقدم لكم في هذه الحلقة ضيفي الكريم السيد الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دهونجا. وبداية يعني عايزينك من خلال متابعتك للمشهد الاقتصادي وأنت كمصرفي خبير توريني يعني أسباب الزيادة المتسارعة في سعر الدولار وارتباطه بارتفاع أسعار الذهب وانعكاس الكلام ده على معاش المواطن. وفي المقابل إنه الحكومة يعني بتواجه كل الحاجات دي بأنه رأت إنه هي في حالة حرب وكأنما إنه يعني ما في مخرج أو ما في أفق لحل الأزمة.
16: شكرا جزيلا على الاستضافة. بفتكر أنه الدولار أصبح يأثر تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة في السودان. وإذا رجعنا البيانات بنلقى أنه الدولار ارتفع من حوالي 5000 في أواخر يونيو لتقريبا 6500 في شهر 8، وتقريبا في سبتمبر وصل إلى 7000 إلى 7300 تقريبا يعني. وده ده ارتفاع كبير جدا جدا في سعر الدولار، اللي هو انخفاض كبير جدا في سعر الجنيه السوداني. في الناحية الثانية برضو إذا كنا يعني نظرنا إلى الذهب، الذهب برضو يعني برضو ارتفع من تقريبا 700,000 جنيه في شهر 8 إلى 1,000,000 جنيه تقريبا في أوائل سبتمبر يعني بداية سبتمبر. وتقريبا اللي هو ده ارتفاع برضو متسارع في الأسعار مقرون بارتفاع في سعر الدولار. هل الحرب أثرت على الارتفاع ده وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه السوداني بهذه الصورة؟ بفتكر أنه الحرب هي بتمثل البيئة اللي هي اللي حصلت فيها كل هذه التغيرات. الحرب لها تأثيرات كبيرة جدا جدا، وتقريبا يعني خلقت اللي هي المسألة بتاعت العرض بالنسبة للدولار وكده. لكن طبعا هي جزء من المعادلة، يعني ما كل المعادلة الحرب، ما كل المعادلة في مسألة الانخفاض على الجنيه السوداني. لأنه في يعني خلال الفترات الفاتت دي أو على الأقل الثلاث شهور أو الأربع شهور ما كانت في عمليات حربية كثيرة، لكن طبعا هي البيئة بقت تتأثر كثير جدا، وبدأ أثر الحرب برضو يعني يظهر بصورة يعني على الاقتصاد. يعني في الفترات الأولى ما كانت قد لا تكون في مشكلة، بداية الحرب كان سعر الدولار 500 تقريبا 500 جنيه للدولار، ولكن طبعا مع استمرار الحرب ارتفع طبعا الدولار من 500 جنيه إلى 7300 جنيه، ودي برضه زيادة كبيرة جدا، يعني افتكر انخفاض كبير جدا في سعر صرف الجنيه السوداني. الحاجة الأساسية طبعا في الاختلال اللي حصل في الأيام الفاتت اللي هو الاختلال بين العرض والطلب، يعني في بقى طلب كبير جدا على الدولار، يعني الدولار بقى سكيرس او نادر تقريبا وفي طلب عليه، فده خلق الارتفاع في سعر الدولار. الطلب ده ناتج عن شنو؟ انا افتكر انه هو ناتج عن المسائل بتاعت الواردات اللي هو خاصة البترول، وبرضه التحويلات تحت الاسر، بعدين المضاربات برضو لها أثر، برضو

0: كده بدأت تشتري الدولار على أساس إن فوت الثروة بتاعت خارج السودان يعني. لكن من ده كله برضه بيعتمد على الشعور نحو الدولار، سوري، الشعور نحو الجنيه السوداني. الجنيه السوداني ما عاد يعني مخزن للقيمة، بالتالي يعني يعني كثير من المواطنين حتى اللي كانوا ما بعرف الدولار بدوا يشتروا دولار، لأنه في النهاية الدولار هو بيحفظ لهم القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم يعني. الشخص اللي بيبيع، التاجر اللي بيبيع برضه نفس الشيء يعني، ما يعني مبيعاته إذا خلاها بالجنيه السوداني أو ما خلاها في بضائع، القيمة بتاعتها بتنزل، وبالتالي لما يجي على أساس إنه يعني يشتري بضاعة جديدة، بالتالي القيمة اللي عنده ما بتجيب له نفس البضاعة اوريدي، وبالتالي تبدأ المسألة تحت الخسارة لحد ما في النهاية يعني يحصل الإفلاس يعني. فبالتالي في بقت هجمة على الدولار بصورة كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر أنه السودان يعني عنده سلعة تصديرية مهمة جدا جدا يعني، اللي هو الذهب، لكن غير مستفيد من الذهب يعني. الذهب نفسه سعره العالمي بدأ يرتفع طبعا بصورة كبيرة جدا جدا، وصل تقريبا حوالي 4300 4400 يعني خلال فترة بسيطة يعني. وبالتالي يعني أنا أفتكر أن السودان بيعاني، أو الذهب في السودان بقى يعاني من عاملين. العامل الأول هو عامل الطلب، والعامل الثاني هو عامل السوق العالمي. العوامل دي كلها هي أدت إلى التسارع في سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الجنيه السوداني.
1: سيد عبد اللطيف، يعني ما تقييمك لسياسات بنك السودان المركزي الأخيرة ومساعيه لملاحقة تصاعد الدولار بتحرير سعر الصرف وإعلانه استمراره في ضخ العملات الأجنبية، يعني إنه السماح للمصارف بتحديد سعر الصرف وشراء حصائل الصادر؟ لكن يعني لو لاحظت انه الازمه دي مستمره والدولار على العكس اتصاعد بصوره اكبر، فتقييمك للموضوع ده شنو؟
0: حقيقه بالنسبه للبنك السوداني انا افتكر انه الشيء اللي حصل في سوق الصرف خلال الفتره من يونيو لحد سبتمبر تقريبا، انا بفتكر انه السياسه بتاعت بنك السودان ما هي ما سياسه خاطئه طبعا في الادوات يعني بصوره منفرده، لكن يعني هي بتبدو سياسه زي دفاعيه وسياسه مجزاه اكثر من كونها سياسه متكامله لاداره الازمه تحت سعر العمله الاجنبيه. يعني بنك السودان ضخ حوالي 400 مليون درهم على اساس انه يمول الاستيراد وكذا، حتى انه يعني اثر على سعر الدولار. وحقيقه كان اثر على سعر الدولار، الدولار انخفض من 5500 الى 5000 تقريبا. ودي كسياسه، نعم هي سياسه يعني للتاثير على السعر، لكن مش لحل الازمه تقريبا، ولانه بعد فتره طبعا زي ما والواحد كان متوقع أن الدولار الثاني حيرتفع يعني. فالبنوك المركزية يعني برضو من أهدافها أنها ممكن تدخل في الأوبن ماركت السوق الحر وتأثر على السعر بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. حقيقة صحيح بنك السودان نجح في أنه خفض السعر، لكن كان برضو يعمل بنك السودان للمدى الطويل يعني، على أساس أنه يعني تكون في معالجه بالنسبه لمساله الطلب على الدولار. لم طبعا ما يعني ما كله بيقوم به بنك السودان يعني، انما الاداره الاقتصاديه للدوله يعني تكامل الاداره الاقتصاديه للدوله، سواء كان في وزاره التجاره فيما يتعلق بحفظ الصادر، فيما يتعلق بترشيد الاستيراد، فيما يتعلق برضه بالاولويات يعني اللي هي بتاعت الدولة وكذا. فبالتالي بفتكر أنه إذا كان الأدوات الثانية اشتغلت مع الأدوات بتاع بنك السودان، دي هي ممكن يعني تدينا حل طويل أجل بالنسبة لمسألة الدولار. لكن طبعا كل ما تدخل اللي هي زي سبون فيدينج المسألة، أو يعني تغذي بالمعلقة.

0: كل ما السعر ارتفع بنك السودان يضخ، ينزل الدولار يومين ثلاثة بعدها الثاني يبدأ يرتفع من جديد، لأنه المشكلة الأساسية ما تعالجت. يعني زي الشخص اللي بياخد يعني حبوب ما بيكمل العلاج، يعني يبدأ له حبتين يشرب أنه كويس، بعدها الثاني تبدأ المرض يزيد يعني حقيقة، وما عالج المرض بصورة متكاملة. صحيح الاقتصاد الحسي بالوقت بيعاني من أزمات كبيرة جدا جدا، وحقيقة بنك السودان لوحده زي ما قلت ما بيقدر يعني على أساس أنه يعني يحل الأزمة بصورة فعلة. فبالتالي يعني هو يعني بيمارس ما يعرف بال المانيج فلوت أو التعويم المدار.
1: لحد هنا أعزائي مستمعي راديو دبنجة، إحنا وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامجنا حديث اليوم، ونوعدكم على أنه عندنا حلقة تانية مع الخبير المصرفي سيد عبد اللطيف علي إبراهيم حول ارتفاع أسعار الدولار وتدهور الاقتصاد السوداني أو الانهيار الاقتصادي. أنا نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجة يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول نساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكنا من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده صغير، لكن هسه برضو كويس. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادة كده للمنظمات. شكرا لكم.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قاعد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكاني ده، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالة، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يقفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا مقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان, لكن بعد ظروف الحرب جيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء, وعسى الحمد لله مباشر نشاطه. يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد عليه نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولية أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد للذات, وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره, ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات تعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسه لهيدا ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين كلية الدعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلثوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلثوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلثوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لما الاسم كلثوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية. الآن فأنا في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في مندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفعوا رأس المال.
9: اسمي الشريف الله أحمد. عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحاور لي برضو شوف لي رسمة شوية ونسين تخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل وتحياتي أنا سارة تاجسر، وإلى اللقاء.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبندا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز، سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبندا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوعى الذين يتعرضون لمآسي الحرب، والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اللجوء وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلاقاتنا الاجتماعية. وأحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا، ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه هي القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها، ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور لأكثر من 20 عام؟ لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحتي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية، مفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مقاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمزغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن ومتوفير الطعام والأكل ثم السكن ثم العلاج ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة. قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية، فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب. الشرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلن، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم. يجب أن تطرح قضية التعويض، يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حكى جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم، يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: حبينا ونهنا التعبانين. يهوني هنا دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل شدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وما يعرف، كنداكات وما يعرف، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزمات السياسية والكارثية في السودان في القارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر عصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعة حوار انه المشكلة ده هتتحل. بالعكس، المشكلة ده بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس ناسحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بيهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض، والناس دي بتموت. انت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو تهيئات مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص ده يجيف، نزيف الدم ده يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بيتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين رأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم لحد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسن نية لأنه الحوار ده يمشي لقدام، ما بالعكس الحوار ده حيكرس

0: انت الناس ما عندها الحرية ولا امان، لانه يقول رايه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب المناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لانه مجرد كلمة او مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع، وهو ما طلع ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني احنا قاعدين الناس اصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الاسقطوا المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النور قبة وكيكل وهندير، هم موجودين الان يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
0: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي، نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي، وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منو، وتحديد الأجندة، دي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما في زول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجنده الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحه من قبل ان يبدا اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمه الدكتاتوريه، هو داير شرع لنفسه يعني. وهسه يعني بدات الحمله ادشن والحمله الداعيه لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لردة مشير، يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفغر شعبه أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة، يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في السبع سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
0: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي، بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع، يعني لسه حيتوسع يعني نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمنه هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه قاعد بالكربون، يعني قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعه، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف يتفتح المسارات الإنسانية، بعداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرج من الزنازين، بعداك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دارين منه، والأهم من كده إنه يتحدد ذاته أطراف الأطراف بتاعين الحوار ده، منو اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب اللي قوموها دي، يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سلطة، لا بالعكس هم مع الدعم السريع موجودين، يعني كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
0: فليه الاتحاد الأفريقي إنه هو ما مؤسسة أو هو ما طرف سياسي في الأزمة السودانية دي، إنه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الأزمة السياسية السودانية دي، وهو مؤسسة قارية معني بحماية السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا، يعني ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يطلع يكون جزء أحد طرفيها أو يدعم أحد طرفي الصراع، ده انحراف عن مبادئه وعن أسباب تأسيسه أصلا وعن أهداف المنشأ عشانه. الاتحاد الافريقي ده يدعم الامن والسلم والاستقرار في افريقيا والوحده، يدعم يدافع عن سياده الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما انه اي نزاع يتسوى بالطرق السلميه، والاتحاد الافريقي نفسه كان متمسك

0: مسك يعني في بدايات الحرب السودانية كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة لإستعادة الأمن والاستقرار. فده ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها. ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات، يعني بغض النظر عن المبادرة شنو مفترض يكون واقف عنها، هو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر. يعني ده ذاته بيسقط عنك الحياد، يعني أنت كده ما في الحياد. أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. الاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم إذا ركز، وإذا ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر. لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، ويفتحوا الممرات الإنسانية. ده اللي إحنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي، يقرب وجهات النظر أو تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي تشعب الكتير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ده ده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. طرد إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي. الاتحاد الأفريقي مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ده مفترض، ده أهم دور مفترض يقوم به الاتحاد الأفريقي. ممكن تاني يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح اللي طلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه هو بيرحب ذاته بمخريات الحوار دي كانت، يعني قبل ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخريات، مع إنه مخريات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخريات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير ينصب نفسه رئيس للسودان. فهو يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح، يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ للأوطأ وطالب اللجوء.
1: طيب إذا أنتم كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
0: ما شايف إنه ما رفضين الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمة انا ما بقدر اقول كلمة بتاعت حق. يعني كان في المبادرة المطلقين نحن معروف المطلقة من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركة الإسلامية واجهتها مطلقين المبادرة بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان. يعني بفكر استعباطي او اعتباطي، انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك، اللي هو مثلا يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داير اسمها شجاعة، ده انتحار يعني. انت في مكان زي ده يعني، انت لو قلت كلام زي ده تاني ما حتشوف الشمس يعني، ما في بالقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده، زي حوار الوسبة، زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي، ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى عليه، وإن شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السودان، واستمعنا إلى آراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس على مشاركته معنا وتفضل بالمعلومات القيمة. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا في كل شبر من أرض السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام في ظل الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا. وأهلا وحبيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناقش القرارات والأجندات الدولية والقضايا المتعلقة بالحرب والسلام وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وأهمية بحث تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تقوم برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت مستمرة باستمرار الحرب. ننتقل من نيران الحرب إلى السلام المستدام، وتبقى قضية وقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين والحق في الحياة ورتق النسيج الاجتماعي هي الأولوية التي لا تدانيها أي قضية. فما هو دور الحركة المدنية والحقوقية والقواعد الشعبية في بناء سودان جديد يسعى الجميع بلا تمييز سودان تسوده العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون؟ يسعدنا جدا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة القيادي والفاعل الحقوقي والسياسي رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان، لنتناول تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، وليحدثنا عن رؤيته للحل الشامل لجذور الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر عرمان في برنامج حديث اليوم عبر أثير راديو دبنبا.
2: الأعزاء والعزيزات من مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء السودان، إلى ملايين السودانيين النازحين الجوع الذين يتعرضون لمآسي الحرب والذين تعرضوا للإذلال، إلى الملايين في اللجوء وفي خارج السودان، إلى أبناء شعبنا جميعا الباحثين عن الخبز والكرامة والمواطنة بلا تمييز، والباحثين عن السلام وعن درء الكارثة الإنسانية العظيمة التي لحقت بشعبنا، إلى جميع بنات وأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب. يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى علاقاتنا الاجتماعية. وحييكم تحية كبيرة، قد شاركت مع عدد كبير من زملائي في مجلس اجتماعات الدورة 63، ولازمنا نواصل مشاركتنا يوميا ونلتقي بالمجموعات كبيرة من الباحثين عن العدالة والكرامة في كل أنحاء العالم وبالدول وبالمنظمات، ونحاول بقدر الإمكان نجد لمطالب شعبنا وقضايا شعبنا موطي قدم في الأجندة الدولية. هذا صعب بالذات نسبة لما يدور في كل العالم، ونسبة لتراجع الأجندة الإنسانية، ونسبة لرغبتنا الأكيدة في أجندة وطنية، وأن لا نغاد في اتجاه مصالح لا تخدم بلادنا ولا تخدم شعبنا. ولذلك هنالك عدد من السودانيات والسودانيين الذين عملوا باستمرار في هذا المجلس، لهم التحية. وهنالك أجيال جديدة من الشباب والنساء التقيت بهم في المجلس، فلهم التحية أيضا. حينما نأتي للقضايا المطروحة الآن في المجلس، القضية التي لم تأخذ حيزا كبيرا وهي قضية شعبنا الأولى بعيد عن كل الأجندات الأخرى، هي قضية وقف الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وفتح طرق الإغاثة، الاتجاه من الحرب إلى السلام. هذه القضية الرئيسية، هذه القضية لم تطرح بقوة، رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أشار إليها ولكنها ليست مطروحة بقوة. هنالك قضايا أخرى مهمة، لكن هذه القضايا لن تعالج مشاكل شعبنا، مثل قضية تمديد حظر الأسلحة. هي قضية مهمة، لكن ماذا خدمت هذه القضية في دارفور؟ لأكثر من 20 عام لم تتم حماية المدنيين في دارفور، لم يتم وقف السلاح، ولذلك حتى تمديدها في كل السودان لم تكن بأفضل من التجربة التي تمت في دارفور. أجندة حقوق الإنسان يجب أن تجد الاهتمام، لأننا نريد أن نبني مجتمع لا يوافق على الإفلات من العقاب، ومجتمع تكون حقوق الإنسان هي الحجر الزاوية الذي يبنى عليه المجتمع حتى تكون الكرامة للجميع. عقدنا اجتماعات عديدة جدا مع منظمات ومع دول، وحاولنا أن نركز على قضية وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل أي قضية أخرى، لأن القضايا الأخرى هي أعراض للحرب. النزوح لن يتوقف طالما استمرت الحرب. ابتداء على المدنيين وعدم حماية المدنيين لن يتم إنجازه إلا بوقف هذه الحرب اللعينة. نحن قوة وطنية سودانية حقيقية، لسنا في جيب أي أحد، ولا نعمل لمصلحة أي أحد، ولا نبتغي إلا مرضات شعبنا التي هي الأساس في كل شيء. في هذه الدورة وجد السودان اهتمام واسع في أجندة الدورة، وكانت هنالك أنشطة جانبية كثيرة شاركنا فيها من سودانيين ومن غير السودانيين ومنظمات مختلفة. كذلك قدمت المفوضية التي كونتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوضية المستقلة والتي كونت وقدمت تقريرها، والتقرير أشار إلى قضايا مهمة لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقد التقينا بمحمد عثمان شاندي رئيس المفوضية مع فريق عمله، وتناقشنا حول تطوير عمل المفوضية وحول التركيز على قضية رئيسية هي قضية جذور الحرب في السودان وأسباب الحرب الحقيقية وكيفية معالجتها حتى تكون هذه الحرب آخر الحروب، وحتى نبني سودان جديد يسع كل السودانيات والسودانيين. هذا يحتاج إلى سلام مستدام. أخطر شيء يواجه شعبنا وأهلنا أن يتم حلول سريعة، والحلول السريعة لن تعالج قضايا الشعب السوداني. ولذلك في لقائنا مع السيد محمد عثمان شاندي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتغص الحقائق بشأن السودان، بالفعل قمنا بطرح القضايا التي تهم شعبنا حقيقة، وإن شعبنا يحتاج إلى سلام مستدام ولا يحتاج إلى حلول هشة تعيد الحرب. أيضا نحن ننظر بصيغة للنهوض الكبير الذي يقوم به شعبنا في الداخل من إضرابات ومن مغاومة للحرب والجوع، وفي ظل انهيار العملة وفي ظل الفقر والمزغبة والانتهاكات التي تدور في كل مناطق الحرب، والقضايا آلاف المفقودين والذين هم في السجون والمعتقلين والأسرى وضرورة إطلاق سراحهم، وهذه قضايا مهمة للغاية. أيضا الاعتداءات الكبيرة التي تتم على النساء والأطفال، أيضا عدم توفر الحد الأدنى من حماية المدنيين في بلادنا، هذه كلها قضايا كبيرة وقضايا عظيمة. أيضا الحق في التنمية وبالذات التنمية بالنسبة للريف، ما أضر بالسودان وما قاده إلى هذه الحرب إلا انهيار الريف وغياب الوجه المنتج للريف. هذا هو ما أدى لوجود الفقراء بالملايين في الريف والعطالة وسط الشباب، وهو الذي يقود إلى بناء الميليشيات وإلى اتجاه آلاف الشباب لحمل السلاح. ولذلك يجب أن نعيد تنمية حقيقية لريف السودان وأن يرتبط الريف بالمدن، وبدلا من يهاجر الناس بالملايين إلى المدن يجب أن تتجه التنمية والخدمات إلى المدن. هنالك قضايا إسعافية وعاجلة، ما يطلبه شعبنا الآن هو حق الحياة، وحق الحياة مرتبط بتوفير الأمن، متوفير الطعام والأكل، ثم السكن، ثم العلاج، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. ولذلك حق الحياة يأتي قبل العملية السياسية. العملية السياسية ربما تهم أكثر النخب، ما يهمنا الآن هو أن نركز على وقف الكارثة الإنسانية، حماية المدنيين، توفير حق الحياة، قبل أن نتكلم عن الحوار والعملية السياسية. فالحوار والعملية السياسية لا تتم في أثناء الحرب، الشرط الرئيسي لها هو وقف الحرب، وقف النزيف، ثم معالجة جذور الأزمة في السودان. ولذلك ما يهمنا الآن هو كيف تغيف هذه الحرب. هنالك مدن عظيمة مثل مثلث الموت الذي يستهدف الأبيض، الدلنج، كادوغلي، عشرات القرى في ريف كردفان. أيضا يجب أن تشمل بعثة تغصي الحقائق الجرائم التي تمت في كل السودان، وعلى رأس هذه الجرائم بالإضافة إلى ما تم في دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، أيضا ما تم في النيل الأبيض وفي سنار وفي ولاية الجزيرة وفي الخرطوم من نهب وتدمير يجب أن يحاسب عليه ولا يزغط بالتقادم. كذلك يجب تعويض السودانيين والسودانيات اللي فقدوا كل ما عندهم، يجب أن تطرح قضية التعويض. يجب أن نكون، أنا أدعو أبناء شعبنا في كل مدن وولاية السودان التي تتعرضت للانتهاكات أن يكونوا لجان قاعدية. وأيضا نحن نحتاج لردغ النسيج الاجتماعي ولتضميد الجراحات. ولذلك قضية حقوق الإنسان هي قضية قاعدية في كافة مجتمعنا، يجب أن نعمل فيها من القواعد. أما حك جلدك مثل الجماهير، والذي يجب أن نبني عليه في الخارج، هنالك تراجع للأجندة السياسية السودانية، وهنالك تغليب لقضية والأساس هو ما يقوم به المقاومة التي تشمل الشباب والنساء والمعلمين وأساتذة الجامعات والتجار وجميع فئات شعبنا. كل ذلك مهم، يجب أن تتسع حركة الحقوق المدنية، ويجب أن نبني حركة للحقوق المدنية تعمل من أجل المواطنة بلا تمييز، وتعمل لبناء أجندة جديدة، ويجب أن نعمل على بناء أجندة وطنية لحركة الحقوق المدنية في كل أنحاء السودان وفي داخل وخارج السودان. وشكرا جزيلا.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الأستاذ ياسر سعيد عرمان، وتناولنا معه تفاصيل مشاركته في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخط لدولة مدنية، ولا يمكن أن يودي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يودي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي بمحاولة لشرعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معنى انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده الحصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد له الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني اطاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة، هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حماية العسكرية كمان. في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بأعراهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية اللي أدت لاشتعال النيران بتاع الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، هتنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة إنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في إنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المجاهل يعني عشرات التقارير سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين، أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من ال تكفل الباب أمام المخترع بتاعه بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. ودي طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرر السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أنه نتائج الحوار دي هي إن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. نحن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين. ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق انه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاع الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع دي النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق حينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا جرندر لدونا
4: ودمانا سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: في شهرين الماضي تيل سنار زي اصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة غرة شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، يعني متوسط لحد يعني الثانوي، ممكن أولى ثانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل انه تكافل او على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات او بعض الخيرين انه اجتمعوا عملوا جروبات وحا يحاولوا انه يخففوا على كاهل المواطن الاسعار بتاعة العملية، اقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم اجراءها مجانا يعني، ففي حالات ما بتقدر انها تصبر لانه الحالات كانت كثيرة شديد. فانت كوالد مثلا طفلة او طفل، تمام، بتحاول انك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالاسعار الخيالية. سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سيرنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرس النار، لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأ تنصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كم 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس. غير إنه مثلاً أنت لو أصلاً كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجاناً. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك تنو لأنها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة. بتنصدم بالأسعار، احتمال أنت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول إن إحنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني إنه بتاجروا بمرض الناس، كويس. ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد، تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل 7,000، تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي قلة مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا من 7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي، ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد

0: العلاجات ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة. يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. يعني انت دواء بتحبوه بتعتقد انا كنت باخده ب12. السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. نعم عندي في فترة قصيرة يعني مثلا نقول الشهر الفات يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاو الوجبتين دي ويتكلف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات مرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
1: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجة دبلوة يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجة قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجة.

0: مستمعينا بنك الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنك راب، وابتدى المشوار. مع اندلاع حرب أبريل 2023 لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان أن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنك راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنك راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لقب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من بدري، ممكن تقول من 2015-2016. وأول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل خيالي عديل، دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كده، بس كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع لي زول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع لي زول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كده إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأخت خالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي، مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له أنا والله قاعد أغني وبتاع وناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حق الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما غررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا زادي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأنه أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل، المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. وبالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف بالقوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأنه تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع ومن الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمروا بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه مرة بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة ويقول لهم إيش وكيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو غارنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: ولمن تجي تغارن أول تراك لي بآخر تراك يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده شيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، وحاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل أنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر راديو دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حاجات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا راديو دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.